0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.

0: ها قد عدنا إلى الموانئ العربية. لكم يشتاق الإنسان إلى وطنه.
1: هذا ميناء طرطوس يا زياد، أحد أهم الموانئ السورية.
2: انظروا إلى تلك الأسوار،
1: إنها من بقايا التحصينات القديمة التي أعدها القائد صلاح الدين الأيوبي لحماية المدينة من هجمات الصليبيين.
0: لكن المدينة قد احتلت فيما أعرف.
1: نعم، تم الاستيلاء على البرج الرئيسي في القلعة، وفر الجنود المدافعون عن المدينة عبر سرداب سري يؤدي إلى البحر. هذا هو باب السرداب.
2: أريد أن أشاهد هذا عن قرب.
1: فور أن نصل أريكم ذلك السرداب.
2: نعم، ولكن بعد أن نسأل عن أبي وأمي
3: ونتناول القليل من الحلوى الشامية الشهية.
1: استعدوا إذن للرسول.
2: ما أجمل هذا البناء.
1: إنها كاتدرائية طرطوس، أول كنيسة في العالم يطلق عليها اسم السيدة العذراء. ويقال أيضا إن السيدة مريم قد شاركت في بنائها.
2: سأسأل هذا الراهب عن أبي وأمي. أيها الراهب الكريم،
4: ماذا تريد يا بني؟
2: إني أبحث عن أبي وأمي. ألم يمر بك أعربي نحيل القوام يرتدي ملابس البدو ومعه امرأة؟
4: لا يا بني، لم أرهما.
2: شكرا على كل حال.
4: انتظر، لقد حكى لي الأب متى أحد زملائي أنه شاهد رجلا بدويا يسأل عن صبي تاه منه. الصبي اسمه زيد، زيدان، زياد.
2: أنا زياد، إنه أبي، أين هو الآن؟
4: كان هنا منذ بضعة أسابيع يا بني، وقد أبحر البدوي بعدها متجها إلى الغرب.
2: لابد أن ألحق به.
1: سنلحق بهما يا زياد إن شاء الله، ولكن عندي التزام بتوصيل بضاعة إلى ميناء قريب باتجاه الشرق، الميناء الذي تقابلنا فيه أول مرة.
2: كيف أتجه شرقا وأنا على ثقة بأن أبي وأمي قد ذهب في الاتجاه الآخر؟
1: لن نتأخر إلا يوما واحدا، صدقني. أوفي بالتزامي ثم أنطلق معك للبحث عنهما، ولو استغرقت تلك الرحلة ما بقي لي من عمر.
0: لماذا تبكي الآن؟ المفروض أن تفرح، لأن الراهب طمأنك وقال إن أباك بخير.
3: وهو يبحث عنك مثلما تبحث عنه.
1: ألا تريد أن نستكمل جولتنا في المدينة؟
2: لا، بل أريد أن أبقى هنا وأنظر إلى البحر.
0: قل يا صاحب البحر، ماذا جرى في قصة الأخوين الكريم والطماع؟
1: أتقصد قصة صاحب الجنتين؟
2: توقفنا فيها عندما جمع الطماع ثروة هائلة وأنفق الطيب ميراثه كله على الفقراء والمساكين.
1: كان صاحب الجنتين يعتقد أنه غني بماله وجنتيه، أما الفقير فكان يرى أنه غني بإيمانه وثقته بخالقه.
5: ماذا بك يا رب؟
6: لقد مرضت الشاة الوحيدة، ماذا نفعل الآن؟
5: سنحاول أن نداويها قدر ما نستطيع.
6: لم يعد بإمكاننا أن نحلب لبنها أو نستفيد منها في شيء. الأصوب أن نسارع بذبحها.
5: اتق الله، كيف أذبح شاة مريضة وأوذي الناس بلحمها؟
6: وهل سنطعمها ونسقيها دون مقابل؟
5: منذ جئنا إلى هذه الحياة والله يطعمنا ويسقينا ويرزقنا دون مقابل، وهو غني عن عبادتنا له.
6: كنت أقصد كيف سنجد ما نطعم به صغيرتنا؟
5: لا تشغلي بالك بما هو ليس لنا، سيرزقنا الله.
7: ماذا حدث؟ لماذا توقف العمل؟
8: معذرة يا سيدي، شعرت بدوار فجأة ولم أتمالك نفسي.
7: هل ستحكين لي قصة حياتك؟ المريض والعاجز لا مكان لهما عندي. أين رئيس العمال؟
9: رهن إشارتك يا سيد قرطوش.
7: لماذا تستعين بامرأة عجوز لا تقدر على الوقوف؟
9: إنها ترعى أيتاماً وتحتاج إلى المساعدة.
7: ومن قال إن حدائقي مرعاً للفقراء والمحتاجين؟
9: هذه آخر مرة أساعدها فيها.
7: هذه بالفعل آخر مرة، لأنك لن تكون موجوداً في المرة القادمة.
9: لا أفهم يا سيدي، ماذا تقصد؟
7: أنت لا تصلح للعمل، خذ المرأة العجوز معك وانصرف من هنا.
6: فقد نشأت الوحيدة يا تمليخ.
5: لله الأمر من قبل ومن بعد، سآخذ تلك المسكينة وأدفنها.
6: تمليخة، هذا خاتم زواجنا، بيعه واشتري ما يلزمنا من طعام.
5: بل احتفظي به يا روضة، إنني أجتهد في البحث عن عمل وأشعر بقرب انفراج الأزمة.
6: عندما تنفرج الأزمة اشتري لي غيره. حفظك الله لنا يا زوجي الطيب.
5: سأذهب إلى أخي قرطوش، إنه يملك جنتين كبيرتين وبالتأكيد يحتاج إلى جهدي وأمانتي.
7: أنت تعرفين أن الأعناب تفسد إذا لم تجنى وتؤكل في حينها؟
10: أعرف، ولكن ما علاقة ذلك بأن تأخذ ذهبي وتبيعه؟
7: أحتاج إلى مال كثير لأنفذ فكرتي.
10: وما هي فكرتك؟
7: نعصر العنب ونعبئه في قنينات من الزجاج ونتركه حتى يتعطق ويصير نبيداً رائعاً.
10: ولكن الفلاحين من حولنا فقراء، لا يجدون ثمن الطعام، فمن سيشتري النبيذ؟
7: يا لك من ساذجة، سأبيعه في كل أنحاء الدنيا للأثرياء ووجهاء القوم، وهكذا لنفقد حبة عنب واحدة وتتضاعف ثروتنا.
10: الفكرة تبدو جيدة.
7: لقد درستها من كافة الوجوه، صدقيني سنربح منها الكثير.
11: سيدي، رجل يقول إنه أخوك تمليخة ينتظرك بالخارج.
7: لقد نسيته تماما، ترى ما الذي جاء به. دعيه في الحديقة وسأذهب إليه.
5: سبحان من هذا خلقه، بارك الله لك يا أخي قرطوش. أخي الحبيب،
7: ما الذي جاء بك؟
5: أوحشتني، وفي الحقيقة هناك سبب آخر أخجل أن أذكره.
7: دعنا نتكلم ونحن نسير، يجب أن أراقب الفلاحات أثناء جمع الثمار، وإلا تكاسلنا جميعا. لقد استغنيت عن رئيس العمال منذ أيام.
5: لعله لم يكن أمينا.
7: هو ذاك.
5: سبحان المدبر مانح الأرزاق، لقد قبلت.
7: قبلت ماذا؟
5: أن أعمل في حديقتك رئيسا للعمال. ما الذي يضحكك؟
7: كلامك يا تمليخة.
5: العمل لا يعيب أبدا.
7: أنت رئيس عمال، هذه مسحة رائعة.
5: لا أفهم شيئا، دعني أضحك معك.
7: قل لي يا تمليخة، ما هي خبرتك في إدارة الحدائق؟
5: بإمكاني أن أتعلم.
7: انتظري أيتها الفتاة الحمقاء. تمليخة، نستكمل حديثنا فيما بعد، هيا.
5: ما كل هذا الطعام؟ من أين أتيت به؟
6: رزق أتانا من عند الله.
5: روضة، أين خاتمك الذهبي؟
6: كل بالهناء والشفاء.
7: ما هذا الحظ الطيب؟ أراك مرتين في أسبوع واحد، هذا كثير، كثير للغاية.
5: أشكرك يا أخي، ولكني في حقيقة الأمر قلق عليك.
7: أنت قلق علي؟ أنا؟ لماذا؟
5: أخشى ألا تكون بخير.
7: وأنت الذي ستساعدني؟
5: بكل تأكيد.
7: أنصحك أن تنظر إلي وإلى نفسك جيدا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة.
5: الكبرياء لله وحده.
7: ألست أغنى منك؟
5: نعم، ولكن
7: لا تنظر إلي، بل انظر إلى الجنة المترامية أمامك. تأمل الأشجار والنهر والثمار والخضرة، هل تتخيل يوما أن تضيع هاتان الجنتان؟
5: كل ما يملكه الإنسان مملوك لله، وهو بيد الله، إن شاء أبقاه وإن شاء استرده فخرج من يد البشر.
7: هذا كلام مرسل، لا دليل عليه. تعال لأصحابك في رحلة إلى جنات أخرى. هيا انظر إلى أي اتجاه تحبه، إلى جنات هذه أو جنات تلك.
5: أنصحك يا أخي ألا تغتر بالنعيم الزائل.
7: زائل؟ كيف تزول هذه الأرض؟
5: كل ما أمامك من صور ستخرج يوم القيامة من يدك وتعود إلى الله فقيرة.
7: يوم القيامة؟ يؤسفني يا عزيزي أن أبلغك بأنه ليس هناك يوم للقيامة.
5: هذا أمر لا يصح فيه المزاح.
7: لست أمزح، إنني أؤمن بما أراه وألمسه بيدي. أنتم تتحدثون عن جنة سيدخلها المؤمنون بالله، وأنا قد استغنيت بجنتي هاتين عن جنتكم.
5: لا تكفر يا قرطوش.
7: لو كان هناك يوم القيامة كما تعتقد فسوف أعامل فيه باحترام، باحترام يليق بثرائي، وسوف أجد خيرا من هاتين الجنتين في الآخرة.
5: إنني أرثي لحالك يا مسكين.
7: أنت ترثي لحالي؟ لماذا؟
5: لقد أنعم الله عليك وامتحنك بالثراء، وكان ينبغي أن تشكر الله على نعمته. لو أنك قلت وأنت تدخل بيتك أو جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لحفظ الله لك ما تملك.
7: أنت تتحدث وكأن الحدائق ستزول، ستتبخر من على وجه الأرض.
5: من يدري، قد يرسل الله عليها عاصفة من السماء فتصبح خرابة.
7: عاصفة من السماء، وهل ستشرب العاصفة ماء النهر أيضا؟
5: قد يجف النهر فلا تجد ريا للزرع.
7: أنت تلجأ إلى الله لأنك فقير، لو كنت غنيا مثلي لما احتجت لأن تلجأ إليه.
5: وأنت تفكر كالكفار يا قرطوش، بل أخشى أن أقول قد صرت واحدا منهم.
6: ما الذي قاله لك أخوك وجرح شعورك إلى هذا الحد؟
5: إنني لأبكي منه، بل أبكي عليه. لقد أعماه حب الدنيا والاغترار بها حتى نسي فضل الله.
6: لا أدري ماذا أقول لك، ليس ما تحكيه جديدا بالنسبة لي. أنت مصدوم في أخيك.
5: لقد تربينا معا، لعبنا سويا، واقتسمنا نفس الرغيف، فكيف ومتى تحول إلى تلك القسوة المفجعة؟
6: أرجوك أن تتوقف عن البكاء، ستستيقظ ابنتنا الصغيرة ولا يصح أن ترى أباها يبكي.
5: بل يجب أن تراني أبكي خوفا من الله وطمعا في عفوه.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.
13: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن.

0: إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. صدق الله العظيم. وهكذا يا زياد تأكد الأخ الطيب من كفر أخيه وجحوده لفضل ربه.
1: لقد نام زياد يا صاحب البحر.
0: مسكين هذا الصبي، تعب اليوم كثيرا.
2: هل أحمله إلى المركب؟
0: نعم، بهدوء دون أن توقظه، وغدا بإذن الله أكمل له قصة صاحب الجنتين.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، ويتمتع الشيخ عبد الباسط بشعبية هي الأكبر في أنحاء العالم لجمال صوته ولأسلوبه الفريد، وقد لقب بالحنجرة الذهبية وصوت مكة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، ولد الشيخ عبد الباسط سنة 1927 بقرية المراعزة في محافظة قنا في مصر. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته. أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة. ودخل الإذاعة المصرية في العام 1951، وكانت أول تلاواته من سورة فاطر. عين قارئا لمسجد الإمام الشافعي سنة 1952، ثم لمسجد الإمام الحسين عليه السلام سنة 1958 خلفا للشيخ محمد علي البنا. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. ترك للإذاعة عبد الباسط عبد الصمد ثروة من التسجيلات إلى جانب المصحفين المرتل والمجود ومصاحف مرتلة لبلدان عربية وإسلامية. جاب بلاد العالم سفيرا لكتاب الله، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984. نشأ في بيئة تهتم بالقرآن الكريم حفظا وتجويدا، فالجد الشيخ عبد الصمد كان من الحفظة المشهود لهم بالتمكن من حفظ القرآن الكريم وتجويده بالأحكام، والوالد هو الشيخ محمد عبد الصمد، كان أحد المجودين المجيدين للقرآن حفظا وتجويدا. أما الشقيقان محمود وعبد الحميد فكانا يحفظان القرآن بالكتاب، فلحق بهما أخوهما الأصغر سنا عبد الباسط وهو في السادسة من عمره.

والتحق الطفل الموهوب عبد الباسط بكتاب الشيخ الأمير بأرمنت، فاستقبله شيخه أحسن استقبال لأنه توسم فيه كل المؤهلات القرآنية التي أصقلت من خلال سماعه للقرآن الكريم يتلى بالبيت ليل نهار بكرة وأصيلة. فلاحظ الشيخ على تلميذه الموهوب أنه يتميز بجملة من المواهب والنبوغ تتمثل في سرعة استيعابه لما أخذه من القرآن الكريم وشدة انتباهه وحرصه على متابعة شيخه بشغف وحب، فضلا عن دقة التحكم في مخارج الألفاظ والوقف والابتداء وعذوبة في الصوت تأخذ بالآذان بالسمع والاستماع. وأثناء عودته إلى البيت كان يرتل ما سمعه من الشيخ رفعت بصوته القوي الجميل ممتعا بأداء طيب يستوقف كل ذي سمع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ عبد الباسط في مذكراته: أتممت خلالها حفظ القرآن الكريم الذي كان يتدفق على لساني كالنهر الجاري، وكان والدي موظفا بوزارة المواصلات، وكان جدي من العلماء، فطلبت منهما أن أتعلم القراءات، فأشار علي أن أذهب إلى مدينة طنطا بالوجه البحري لأتلقى علوم القرآن والقراءات على يد الشيخ محمد سليم، ولكن المسافة بين أرمت إحدى مدن جنوب مصر وبين طنطا إحدى مدن الوجه البحري كانت بعيدة جدا، ولكن الأمر كان متعلقا بصياغة مستقبلي ورسم معالمه، مما جعلني أستعد للسفر. وقبل التوجه إلى طنطا بيوم واحد علمنا بوصول الشيخ محمد سليم إلى أرمنت ليستقر بها مدرسا للقراءات بالمعهد الديني بأرمنت، واستقبله أهل أرمنت بأحسن استقبال واحتفلوا به، لأنهم يعلمون قدراته وإمكاناته، لأنه من أهل العلم والقرآن الكريم، وكأن القدر قد ساق إلينا هذا الرجل في الوقت المناسب. وأقام له أهل البلاد جمعية للمحافظة على القرآن الكريم، فكان يحفظ القرآن ويعلم علومه والقراءات، فذهبت إليه وراجعت على يديه القرآن كله، ثم الشاطبية التي هي المتن الخاص بعلم القراءات السبع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بعد أن وصل الشيخ عبد الباسط 12 من العمر انهالت عليه الدعوات من كل مدن وقرى محافظة قنا بمساعدة الشيخ محمد سليم الذي زكى الشيخ عبد الباسط في كل مكان يذهب إليه، وشهادة الشيخ سليم كانت محل ثقة الناس جميعا. مع نهاية العام 1951 طلب الشيخ الضباع من الشيخ عبد الباسط أن يتقدم إلى الإذاعة كقارئ بها، ولكن الشيخ عبد الباسط أراد أن يؤجل هذا الموضوع نظرا لارتباطه بمسقط رأسه وأهله، ولأن الإذاعة تحتاج إلى ترتيب خاص، ولكنه تقدم بالنهاية حيث كان الشيخ الضباع قد حصل على تسجيل لتلاوة الشيخ عبد الباسط في المولد الزينبي، وقدم هذا التسجيل للجنة الإذاعة، فانبهر الجميع بالأداء المحكم المتمكن، وتم اعتماد الشيخ عبد الباسط في الإذاعة في العام 1951 ليكون أحد قرائها. وبعد هذه الشهرة التي حققها الشيخ عبد الباسط في بضعة أشهر كان لابد من إقامة دائمة في القاهرة مع أسرته التي نقلها معه إلى حي السيدة زينب.

وبسبب التحاقه بالإذاعة زاد الإقبال على شراء أجهزة الراديو وتضاعف إنتاجها، وانتشرت بمعظم البيوت للاستماع إلى صوت الشيخ عبد الباسط. وكان الذي يمتلك راديو في منطقة أو قرية من القرى كان يقوم برفع صوت الراديو لأعلى درجة حتى يتمكن الجيران من سماع الشيخ عبد الباسط وهم بمنازلهم، وخاص كل يوم سبت على موجات البرنامج العام من 8:00 وحتى 8:30 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بدأ الشيخ عبد الباسط رحلته الإذاعية في رحاب القرآن الكريم منذ العام 1952، فانهالت عليه الدعوات من شتى بقاع الدنيا في شهر رمضان وغيره من أشهر السنة. كانت بعض الدعوات توجه إليه ليس للاحتفال بمناسبة معينة، وإنما كانت الدعوة للحضور إلى الدولة التي أرسلت إليه لإقامة حفل بغير مناسبة. وإذا سألتهم عن المناسبة التي من أجلها حضر الشيخ عبد الباسط، فكان ردهم بأن المناسبة هو وجود الشيخ عبد الباسط، فكان الاحتفال به ومن أجله لأنه كان يضفي جوا من البركة على المكان الذي يحل به. وهذا يظهر من خلال استقبال شعوب دول العالم له استقبالا رسميا على المستوى القيادي والحكومي والشعبي، إذ استقبله الرئيس الباكستاني في أرض المطار وصافحه وهو ينزل من الطائرة، وفي جاكرتا في إندونيسيا قرأ القرآن الكريم في أوسع مساجدها، فامتلأت جنبات المسجد بالحاضرين، وامتد المجلس خارج المسجد لمسافة كيلومتر مربع، فامتلأ الميدان المقابل للمسجد بأكثر من ربع مليون مسلم يستمعون إليه وقوفا على الأقدام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي جنوب أفريقيا عندما علم المسؤولون بوصوله أرسلوا إليه فريق عمل إعلامي من رجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون لإجراء لقاءات معه ومعرفة رأيه عما إذا كانت هناك تفرقة عنصرية أم لا من وجهة نظر الشيخ، فكان قد أسند كل شيء إلى زميله وابن بلده ورفيق رحلته القارئ الشيخ أحمد الزريقي الذي رد عليهم بكل لباقة وأنهى اللقاء بوعي ودبلوماسية أضافت إلى أهل القرآن مكاسب لا حد لها، فرضت احترامهم على الجميع. ومن بين الدول التي زارها الهند لإحياء احتفال ديني أقامه أحد الأثرياء المسلمين هناك، وفوجئ الشيخ عبد الباسط بجميع الحاضرين يقفون على الأرض وقد حنوا رؤوسهم إلى أسفل ينظرون محل السجود وعينهم تفيض من الدمع يبكون، إلى أن انتهى من التلاوة وعيناه تذرفان الدمع تأثرا بهذا الموقف الخاشع. ولم يقتصر الشيخ عبد الباسط في سفره إلى الدول العربية والإسلامية فقط، وإنما جاب العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا وصولا إلى المسلمين في أي مكان من أرض الله الواسعة. ومن أشهر المساجد التي قرأ بها القرآن هي المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف من مدينة المنورة، والمسجد الأقصى بالقدس، وكذلك المسجد الإبراهيمي في الخليل في فلسطين، والمسجد الأموي في دمشق، وأشهر المساجد بآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة وفرنسا ولندن والهند ومعظم دول العالم. فلم تخلو جريدة رسمية وغير رسمية من صورة وتعليقات تظهر أنه أسطورة تستحق التقدير والاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عقبة.
1: صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ عبد الباسط القارئ الوحيد الذي نال من التكريم حظا لم يحصل عليه أحد بهذا القدر من الشهرة والمنزلة التي تربع بها على عرش تلاوة القرآن الكريم يقرب من نصف قرن من الزمان، نال خلالها قدرا من الحب الذي جعل منه أسطورة لن تتأثر بمرور السنين، بل كلما مر عليها الزمان زادت قيمتها وارتفع قدرها كالجواهر النفيسة ولم ينسى حيا ولا ميتا. فكان تكريمه حيا عام 1956 عندما كرمته سوريا بمنح وسام الاستحقاق ووسام الأرز من لبنان والوسام الذهبي من ماليزيا ووسام من السنغال وآخر من المغرب. وآخر الأوسمة التي حصل عليها كان قبل رحيله من الرئيس محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدر عام 1987. تمكن مرض السكري منه وكان يحاول مقاومته بالحرص الشديد والالتزام في تناول الطعام، ولكن تزامن الكسل الكبدي مع السكر فلم يستطع أن يقاوم هذين المرضين الخطيرين، فأصيب بالتهاب كبدي قبل رحيله بأقل من شهر فدخل المستشفى، إلا أن صحته تدهورت مما دفع أبنائه والأطباء إلى نصحه بالسفر إلى الخارج ليعالج في لندن، إذ مكث فيها أسبوعا وكان بصحبته ابنه طارق فطلب منه أن يعود به إلى مصر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وتوفي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يوم الأربعاء 30 نوفمبر 1988، وكانت جنازته وطنية ورسمية على المستويين المحلي والعالمي، فحضر تشييع الجنازة كثير من سفراء دول العالم نيابة عن شعوبهم ورؤساء دولهم، تقديرا لدوره في مجال الدعوة بكافة أشكالها.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: مقاطعة المسلمين.
1: رأت قريش أن كل ما استعملته من الوسائل مع النبي صلى الله عليه وسلم من السخرية والاستهزاء ومن الإرهاب والتعذيب لم يجدها نفعا ولم يصرف الناس عن دعوة الإسلام. ورأت قريش أن دخول عناصر قوية في الإسلام مثل حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب قد زادت دعوة الإسلام ظهورا وانتشارا،
0: فقد استطاع المسلمون أن يعلنوا بصلاتهم بعد أن كانوا يسرون بها، وأصبحوا يصلون جهرة في حرم الكعبة بعد أن كانوا يستخفون في شعب الجبال، واستطاعوا كذلك أن يشهروا بالقرآن على مسمع من قريش بعدما كانوا يتخافتون.
1: اجتمع أصحاب الرسول يوما فقالوا: من منكم يسمع قريشا القرآن جهرا؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا. فقالوا: نخشى عليك منهم، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم. فقال: دعوني، فإن الله سيمنعني منهم. ثم وقف عند المقام وقت طلوع الشمس وقريش في أنديتهم، فقال رافعا صوته: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، واستمر فيها.
0: فقالوا: ما بال ابن أم عبد؟ فقال بعضهم: يتلو ما جاء به محمد. ثم قاموا إليه يضربون وجهه وهو مستمر في قراءتها حتى قرأ غليب السورة، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أدمت قريش وجهه. فقال له أصحابه: هذا الذي خشينا عليك منهم. فقال: والله ما رأيت أعداء الله أهون علي مثل اليوم، ولو شئتم لأتيتهم بمثلها غدا. قالوا: لا، قد أسمعتهم ما يكرهون.

0: كما زاد في حيرة المشركين تواثق بني المطلب وبني هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم على حياطة محمد صلى الله عليه وسلم ومنعه منهم، بعدما ظهرت رغبة الكثير من المشركين في مكة بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب إلا جمع أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ولدي عبد مناف، ودعاهم إلى منع ابن أخيه من المشركين، فأجابوه إلى ذلك حمية للجوار العربي، إلا ما كان من أبي لهب فإنه فارقهم وكان مع قريش.
1: في ذلك الوقت كانت الآية القرآنية تتنزل من السماء يوما بعد يوم، تعيب آلهة المشركين وتؤذي كبرياءهم، ولم يكن لقريش حجة تدفع بها حجة القرآن، فقد كانت حجج القرآن قوية دامغة لا تدفعها آية حجة في الأرض. ولما عجزت قريش أمام هذه الحجج الدامغة والبراهين الساطعة، صبت غضبها ونقمتها على ضعفاء المسلمين، ولما استنفذت كل وسائل الإرهاب والتخويف دون أن تصل إلى ما كانت تريده، لجأت إلى سلاح آخر، وهو سلاح المقاطعة. على هذا السلاح يرد المسلمين عن دينهم قبل أن يفشوا هذا الدين بين القبائل وينتشر، فيتعذر بعد ذلك رد المسلمين عن دينهم. المقاطعة والحصار.

اجتمعت قريش وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا يزوجوهم أو يتزوجوا منهم ولا يبيعوهم ولا يشتروا منهم. فلما اجتمعوا على ذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فاجتمعوا إليه في شعب وهو شق في الجبل يشبه المخبأ.

0: آل أبي طالب في الشعب.
1: حُصِر بنو هاشم وبنو المطلب بنسائهم وأطفالهم في الشعب، لا يتصل بهم أحد من القوم، ولا يتصلون بأحد، ولا يصل إليهم طعام ولا شراب، فقد أحكمت قريش عليهم الحصار، وبالغت في قسوتها عليهم، فقطعت عنهم الأسواق، فكلما قدم إلى مكة طعام أو بيع بادرت قريش بشرائه، واشتروه بأضعاف ثمنه كي لا يصل إلى أيدي بني هاشم وبني المطلب.
0: كان أبو لهب وأبو جهل زعيمي هذه الحركة، فأما أبو لهب فكان يقول كلما قدمت تجارة إلى مكة: يا معشر قريش التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا شيئا، فقد علمتم حالي ووفاء ذمتي، فيزيدون عليهم في السلعة أضعافا مضاعفة حتى يرجع الرجل من بني هاشم وبني المطلب إلى أطفاله وهم يصرخون من الجوع وليس في يده شيء يصبرهم، ثم يذهب التجار إلى أبي لهب فيربحهم ويضاعف لهم الثمن.
1: أما أبو جهل فلم يكن يرضى بأقل من أن يتخلى بنو هاشم وبنو المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلمه إلى قريش فتقتله أو يتخلى عن دعوته. استمرت هذه المقاطعة نحو من 3 سنين، وبنو هاشم وبنو المطلب محاصرون، قد اشتد بهم البلاء حتى أكلوا أوراق الأشجار من شدة الجوع، وكان يسمع من وراء الشعب أصوات النساء والصبيان يتذورون من الجوع، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فكانوا يخرجون في أيام المواسم، حيث يقبل الناس إلى مكة فيلتقون بالناس ويدعون إلى الإسلام ليلا ونهارا سرا وجهارا، وبنو هاشم صابرون محتسبون. نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة.
0: شعر رجال من قريش بسوء صديعهم، وعز عليهم أن يظل إخوانهم في هذا الحصار حتى يهلكوا من الجوع، فقام نفر من أهل المروءة والضمائر من قريش فكرهوا هذا التعاقد الظالم، وكان هشام بن عمرو ابن ربيعة رجلا واصلا للرحم ذا شرف في قومه، فمشى إلى رجال من قريش عرف فيهم الرقة والرجولة، فاستثار حميتهم وإنسانيتهم لنقض الصحيفة والخروج من هذا التعاقد الظالم. ولما كانوا 5 اجتمعوا وتعاقدوا على نقض الصحيفة، فلما كانت قريش في أمديتها في الغد قام زهير بن أبي أمية وأقبل على الناس وقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة.
1: فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. فقام إليه زمعة بن الأسود وقال: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقام آخر وقال: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. ثم قام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا كلمة باسمك اللهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمه أبا طالب بذلك من قبل، وهذه واحدة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث علم باهتراء الصحيفة قبل رؤيتهم لها ومزقت الصحيفة وبطل ما فيها.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن يأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.

0: سؤال وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة، فقالوا: ما بال الهلال يبدو كالخيط ثم يزيد حتى يستوي، لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا؟
1: أي أنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال وتبدل أمره،
0: فأمر الله سبحانه وتعالى أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للناس يوقنون بها في أمورهم، وكذلك معالم للعادات المؤقتة التي يعرفون أوقات الصلاة والصيام والأعمال الزراعية وكذلك الحج.
1: ويظهر أن الله سبحانه وتعالى لم يرد على السائلين عن أسباب تغيرات القمر، لأن عقولهم وقتها لم تكن مهيئة لفهمها، وإنما أنزل لهم القرآن الكريم ليحصلوا على تفسيره والإجابة عن كل ما يسألون.
0: وأمر الله سبحانه وتعالى بأن يتقوا الله، وأنهم بسؤالهم هذا أشبهوا بمن يأتي البيوت من ظهورها لا الدخول من أبوابها، فعليهم أن يتقوا الله لعلهم يفوزون على رضاه.

0: اللهم افتح لنا في شهرك أبواب فضلك، وأنزل علينا فيه بركاتك، ووفقنا فيه لموجبات مرضاتك، وأسكننا فيه في جناتك، يا مجيب الدعاء يا الله.
1: اللهم اجعل سعينا فيه مشكورا، وذنبنا فيه مغفورا، وعملنا فيه مقبولا، وعيبنا فيه مستورا، يا أسمع السامعين يا الله. اللهم اجعل صيامنا في شهرك الكريم بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين يا الله.

اكتب لي حجا مبرورا وتقبل سعيا مشكورا وتجاوز ربي عن ذنبي واجعله أباء منثورا وتقبل عبدا مشتاقا لاقى من وجد ما لاقى وزيارة مكة تسعده للخير أجعله سباقا.

إلهي بك ومنك أطلب حاجتي، فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك. وأسألك يا الله بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة زاكية خالصة لك تقر بها عيني وترفع بها درجتي وترزقني، وأن أغض بصري عن المحرمات والعمل بما أحببت يا أرحم الراحمين يا الله.

0: اعلم أخي الصائم أن أفضل الأعمال في ليالي شهر رمضان وأيامه هو تلاوة القرآن الكريم، وينبغي الإكثار من تلاوته في هذا الشهر المبارك. ففي هذا الشهر كان نزول القرآن، وفي الحديث الشريف إن لكل شيء ربيعا، وربيع القرآن هو شهر رمضان. فيستحب في سائر الأيام ختم القرآن، ختمه شهر رمضان. فأكثروا أيها الناس، أكثروا التسبيح والاستغفار والتكبير، واهتموا اهتماما بالغا بالمأثور من العبادات والنوافل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب لله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. صدق رسول الله.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه هذا الدعاء قائلا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. صدق رسول الله.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الريح: اللهم إني أسألك من خيرها ومن خير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف فيها عند بعض المحطات التراثية مستحضرين دلالاتها ومعانيها وكذلك العبرة المستخلصة منها.

وأحسنه. فقال العطار: إن أطيب الكلام هو ما عجن عنبر ألفاظه بمسك معانيه، ففاح نسيم نشقه وسطعت رائحة عبقه، فتعلقت به الرواة وتعطرت به السراة. وقال الحداد: أحسن الكلام ما نسبت عليه منفخة القريحة وأشعلت عليه نار البصيرة، ثم أخرجته من فحم الإفحام ورققته بمطرقة الإفهام. وقال النجار: وخير الكلام ما أحكمت نجر معناه بقدوم التقدير، ونشرته بمنشار التدبير، فصار بابا لبيت البيان وعارضة لسقف اللسان. والقدوم أعزائنا المستمعين هو الفأس. وقال الصائغ: خير الكلام ما أحميته بكير الفكر، وسبكته بمشعل النظر، وخلصته من خبث الإطناب، فبرر وسطع سطوع الإبريز في معنى وجيز. والكير هنا أعزائنا المستمعين هو المنفاخ، والإبريز هو الذهب الخالص. وقال الحائك: أحسن الكلام ما اتصلت لحمة ألفاظه بسدى معانيه، فخرج ملفوفا منيرا ووشا محبرا. أما الشاعر أبو الحسين الجزار فقد صاغ ذلك شعرا حين قال: لا تلمني مولاي في سوء فعلي عندما رأيتني قصابا، كيف لا أرتضي الجزارة ما عشت قديما وأترك الآداب. وبها صارت الكلاب ترجيني، وبالشعر كنت أرجو الكلاب. للفقر مريدون أيضا. مستمعينا الأكارم، كان يقال كما جاء في كتاب اللطائف والطرائف للثعالب: إن الفقر مجمع العيوب، ويقال الفقر كنز البلاء. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا. وقال الشاعر الأديب عبد الله بن المعتز العباسي: لا أدري أيهما أمر، موت الغني أم حياة الفقير. وقال الشاعر صالح بن عبد القدوس: بلوت أمر الناس 70 حجة، وجربت صرف الدهر في العسر واليسر، فلم أرى بعد الدين خيرا من الغنى، ولم أرى بعد الكفر شرا من الفقر. وعلى الرغم أعزائي المستمعين من مساوئ الفقر الكثيرة التي لا جدال فيها، فإن هناك أنصارا للفقر، أو كما يقولون في العامية المصرية غاوين فأر، فهم يرون فيه راحة من متاعب الغنى وأمنا من الخوف من المخاطر التي تتهدد الثروة دائما. وذلك أنه كلما زادت ملكية المرء زاد قلقه بشأنها، وانفتحت شهيته لمضاعفتها وتكديسها. ومن أجل ذلك قال قائلهم: المفلس في القافلة أمين. غير أن هناك أيضا من يميل إلى الفقر لأسباب أخرى، فقد ورد في الكتاب آنف الذكر، وهو اللطائف والطرائف للثعالب، أن الفقر كان شعار الصالحين، وكما يقال الفقر لباس الأنبياء. وكان الفقيه سفيان الثوري يقول: الصبر على الفقر يعدل الجهاد في سبيل الله تعالى. ومن أحسن ما قيل في مدح الفقر برأي الثعالب قول الشاعر أبي العتاهية: ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى، وأن الغنى يخشى عليه من الفقر؟

0: على حالي أنا مرتاح بالي.
1: وهنا نودعكم على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: ابدي يومك على المستقبل FM.

نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل،
1: نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

يا صباح العافية والخير، يا صباح الهنا والسرور عليكم وين تكونون متابعينا ومستمعينا من أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM. نصبح عليكم ونقول لكم صباح العافية، صباح الخير والسعادة وصباح الأمل، وجمعة مباركة علينا وعليكم. راح نرافقكم على مدار ساعة كاملة إن شاء الله، وبرنامج على هواكم. وحلقتنا اليوم راح تكون إن شاء الله حلقة مميزة برفقة الزميلة رنا محمد ومخرجنا المبدع قيصر الجراح، وأنا وياكم أزهار الكندي.

0: صباحك يسكر يا
1: صباح الخير
0: رنا.
1: والعافية على كل مستمعينا ومتابعينا وين ما يكونون أزهار، ونقول لهم جمعة مباركة عليكم وعلينا إن شاء الله، ويا ربي راحة البال والطمأنينة وكل شيء جميل بحياتهم. صباح الخير عليك يا أزهار، صباح الخير عليك يا قيصر، صباح الخير عليكم يا مستمعينا في هذه جمعة مباركة. نبدي صباحنا وياكم وبرنامج على هواكم، وإن شاء الله يا رب يكون جمعة خير وعافية ويسمعون بها فقط الأخبار السارة والمفرحة، والله رب يبعد عنهم الشر والأخبار يعني
0: إن شاء الله. إن شاء الله جمعتكم مباركة ويوم سعيد، وبرنامجنا إن شاء الله راح يكون مميز وياكم، فخليكم ويانا.

0: نفسنا نرتاح
1: طبعا
0: شوية.
1: أزهار إن شاء الله ربي كل الفرح والسرور يصيب الطلاب بما أنه هسه الدور الثاني حاليا نشوف الأهالي مرة ثانية مجتمعين يم المدارس الله يعينهم. إحنا نشوفهم بالمدارس بالامتحان دور الأول امتحان دور ثاني ربي يوفق الطلاب السادس الإعدادي اللي هسه دا يمتحنون.
0: أيوة
1: أعتقد اليوم عندهم امتحان فيزياء يعني
0: يوم جمعة
1: عذرا يعني
0: واحد أحلى شيء برنامجنا جمعة ما
1: ماكو امتحان عطلة حتى بس نقول إنه هو ربي يوفقهم إن شاء الله لأنه هو يعني أقصد إنه الامتحان القادم فيزياء عندهم
0: يوم الأحد رياضيات
1: بالضبط
0: يعني زين احنا حافظ جدول كذا اكثر من الطلاب
1: فعلا اقولش لان احنا نتعايش ويا الحاله لان اكيد كل عائله عندها طالب بالسادس اعدادي ويهمه هذا الشيء لان تعرفين انه سادس الاعدادي مرحله انتقاليه قويه بحياه الانسان من مرحله الى مرحله ومستقبله كله راح ينبني على هاي المعدل اللي راح يطلعه
0: وكانما انه
1: نعم
0: نتمنى النجاح طلابنا نتمنى إن شاء الله يحققون معدلات عالية فرحنا إحنا بالنتائج لأن شاءت نسبة نجاح عالية هواية معدلات بالمية وبالتسعين ومعدلات جميلة وبالتالي إحنا أكيد نتمنى لهم أنه يعيشون أجواء جامعية جميلة ولطيفة ويختارون الأقسام والكليات اللي تلائمهم وتلائم
1: ويحقق بي يعني طموحة ويحقق بي الأهداف اللي هو يسعى لها. مو احنا مثل ما نقول كل مره مو دائما المعدل اللي طلع الانسان يلقى الطموح اللي يريده فاحنا دائما نشوف جامعه المستقبل سباقه بتوفير كل المقاعد الدراسيه
0: اذا البيئه خلينا نقول الدراسيه الناجحه والمميزه للطلاب هي اكيد موجوده داخل بنايات جامعه المستقبل اللي وفرت لطلبتها المساحات الخضراء والمختبرات العلميه الحديثه وقبل فترة شفت في شيء صراحة أعجبني أنه تدريب صيفي لطلبة جامعة المستقبل في خارج في لندن أعتقد أخذوا مجموعة من الطلاب إلى لندن للمعايشة وأيضا في وأيضا عندها الكثير من التوأم مع كليات في ماليزيا ومصر وهذا الشيء جميل جدا أنه التطور العلمي اللي موجود للحظة في جامعة المستقبل واللي يختلف عن باقي الجامعات بصورة كبيرة يعني
1: لو تجي للواقع زهر انه هو الطالب دائما يصير عنده شغف انه المادة اللي يدرسها يريد يشوفها على ارض الواقع يريد يلمسها على ارض الواقع فدائما نشوف جامعة المستقبل مهيئة هذا الشيء للطلاب مالتها سواء داخل الكلية او سواء خارج الكلية
0: من نعم واذن
1: سفرات علمية واجواء دراسية ممتعة نعم
0: نعم اذن عندنا هواية اقسام بكلية المستقبل وايضا في جامعة المستقبل واكيد لطلبتنا الاحب اللي ناجحين واللي أيضا بالدور الثاني إن شاء الله نتمنى لهم النجاح والمعدل العالي نذكر لكم بعض من أقسام الكليات الطبية في جامعة المستقبل ونبلشها بكلية الطب العام في جامعة المستقبل لأن الحياة هي مو بس علم ولكن هي رسالة وهنا بهذه الكلية الطالب رح يتعلم شلون يسمع نبض المريض قبل ما يسمع صوت الجهاز ويتعلم انه كل معلومة يحفظها ممكن انه يفيد بها روح
1: أكيد.
0: 6 سنوات من الدراسات الصباحية رح تكون بين مختبرات ومحاضرات وتدريب سريري رح تصنع من الطالب طبيب يعرف شلون يداوي ويفهم أنه الإنسان هو مو حالة أو هو مو حالة هو إنسان كامل وهو طبعا هذه الجامعة تقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الإحيائي فقط دراسة في هذه الجامعة 6 سنوات كلية الطب العام في جامعة المستقبل يبدي طريق الطبيب وتنولد إنسانيته من جديد.

أكيد والطلاب اللي يبحثون عن كليات مميزة، وكلية طب الأسنان أيضا بجامعة المستقبل. الابتسامة أبسط شيء ممكن تغير به حياة إنسان، فعلا نشوف الابتسامة بالإنسان أجمل ما تكون، خصوصا من تطلع أسنانه بيض ولطيفة وكأنما صفين لولو مثل ما يقولون. جامعة المستقبل وفرت هذه الكلية للطالبة الأعزاء، نصنع هذه الابتسامة من العلم والإتقان. 5 سنين من الدراسة الصباحية بين المختبرات والعيادات التعليمية طبعا، والحلو بالموضوع يا سار إنه هو يكون هناك تطبيق عملي حتى على الزائرين اللي يجون، إنه تنظيف الأسنان، حشوة دائمية، حشوة مؤقتة، هذه الشغلات كلها موجودة هناك. نعم، يتعلم بها الطالب شلون يشخص الحالة وشلون يعالجها وشلون يبتكر حلول حديثة تخلي ابتسامة الناس أجمل وجدا تكون صحيحة. تقبل هاي الكلية خريج الدراسة الإعدادية الفرع العلمي والأحياء اللي هو الأحياء نفسه، طبعا دراسة صباحية في هذه الكلية، مدة الدراسة أكيد 5 سنين. يعني واحد المفروض نشي نقول التحق بكلية طب الأسنان جامعة المستقبل وخلي إيدك تصنع الجمال وابتسامتك تزرع الثقة.

0: صباح الخير على كل العراقيين الطيبين، وتعالوا ناخذكم برحلة ويا برامج إذاعة جامعة المستقبل. لهذا اليوم الجمعة بلشنا برامجنا وياكم المباشرة، طبعا برنامج على هواكم وياكم احنا حاليا، اني ازهر الكندي وزميلتي رنا محمد في الاعداد والتقديم ومخرجنا قيصر الجراح. بعد برنامجنا الساعة 10:30 ان شاء الله راح تلتقون ويا برنامج فيسباك مع الزميلين حيدر ابو خماس وحسنين الحسون.
1: اما بالنسبة الى الساعة 5 راح تكون وياكم الزميلة المبدعة مريم في برنامج نص الكلام، أو نص الكلام، والساعة 9 مساء برنامج راديو شات مع الزميل علي فليفل، وأكيد أن هناك كثير من الأمور والدردشات رح تكون في هذا البرنامج. هذا كان استعراض برامجنا اليوم الجمعة هذا اليوم. أما بالنسبة للأوقات الأخرى أكو برامج تسجيلية وإعلانات وفقرة دينية،
0: برامج تسجيلية ومباشرة، وأيضا البرامج المباشرة اللي ذكرناها، وأخبار وإعلانات، وأكيد بثنا مستمر وياكم على مدار 24 ساعة. نتمنى لكم أوقات ممتعة وطيبة ويا برامج إذاعة جامعة المستقبل.

0: زعلان يعني ما راح تقولي لي
1: طبعا اكيد احنا نرجع مره ثانيه نسوي لهم واهس للطلاب مالتنا, نقول لهم يلا شدوا حيلكم وطلعوا من السادس بخير وسلامه لان تنتظركم كليات جميله ومختبرات اجمل واروع ويا كليه المستقبل وجامعه المستقبل العريقه. نقول مو كل علاج حبه دواء, احيانا العلاج فكره دقه وضمير انساني. كليه الصيدله بجامعه المستقبل الطالب ما يتعلم بس شلون يكون جزء من يعني جزء من المنظومة التدريسية أو التعليمية, يكون جزء من منظومة إنقاذ الأرواح. 5 سنين من الدراسة الصباحية راح تمزج بيها بين العلم والتجربة, تتعلم صناعة الأدوية وتحليلها. شوف إيش قد جميل إنه الإنسان يعرف إنه هذا العفو المرض هذا علاجه وهاي التركيبة تفيد لهذا المرض, يعني جميل جدا هاي الأمور.
0: يعرف إنه محتويات هذه العلاج إنه متكون من فلان مادة وفلان مادة وفلان مادة.
1: لطيف جدا إنه
0: أو بالضبط يعني.
1: شوفي زهورة جميل بالبيت إنه يكون عندك فد إنسان يعرف إذا واحد يتمرض شنو بيه وشنو يجيب له علاج, فهو التقديم المشهور. طبعا إحنا تحياتنا لمخرجنا قيصر الجراح, إحنا هنا نعتبره طبيب الإذاعة لأن هو دائما نستشيره بهاي الأمور ودائما يفيدنا حقيقة, يعني تحياتنا لك يا قيصر. وتقديم المشورة الطبية الصحيحة للإنسان, القبول بهاي الكلية اللي هي كلية الصيدلة يقبل خريجي الإعدادية الفرع العلمي اللي هو الحيائي والدراسة بها 5 سنوات. التحق بكلية الصيدلة بجامعة المستقبل يا طالبنا العزيز, وخلي علمك يصنع الشفاء وإنسانيتك توصل الدواء بكل أمانة.

وهسا نقول مو كل بطل يلبس درع. بعض الأبطال يلبسون مريال أبيض ويهتمون بروح المريض قبل حتى العلاج. أكيد عرفتوهم من ذول الأبطال اللي هم أبطال كلية التمريض، وخاصة اللي راح يكونون بجامعة المستقبل، لأن بجامعة المستقبل نعلمك تكون الإنسان الأقرب للألم والأقوى بالعطاء، وأيضا راح تتعلم خلال 4 سنين من الدراسة الصباحية مهارات التمريض والرعاية، من التعامل ويا الحالات الحرجة إلى الإسعافات والإنعاش والقبالة والتوليد. طبعا يقبل أو تقبل كلية التمريض في جامعة المستقبل خريجي الدراسة الإعدادية للفرع العلمي الأحيائي، وأيضا خريجون إعدادية التمريض ينقبلون في هذه الجامعة، والأوائل من المعاهد التقنية في قسم التمريض أو تقنيات التمريض أو القبالة والتوليد، وأيضا قسم الإسعاف الفوري والإنعاش. الدراسة في هذه الجامعة هي 4 سنوات فقط. كلية التمريض بجامعة المستقبل راح تصير العناية رسالة والرحمة مهنة والإنسان أولاً.

أكيد قوم يا دكتور خليني أموت. طبعا ما مستوعب الكلمات. المهم زهورة، احنا بما أن نتكلم عن الطب وعن الكليات الطبية، فاحنا راح ننتقل من المجموعات الطبية إلى جديد الأغاني. هاي انتقال شوف غريبة عجبة طبعا هي. ونبدأ ويا أول أغنية لمحمود التركي، أغنية علاجي عيونك، علاج عيوني، كلمات رامي العبودي، إلحان علي صابر، توزيع وميكس عثمان عبود. خلينا نشوف علاج عيونك.

وهسه ننتقل بكم إلى مهند المرسومي وأغنيته القلب ماله أو القلب ماله، كلمات صباح البغدادي وألحان مهند المرسومي.

0: وهسه نرجع وياكم ونذكركم بالكليات اللي موجودة في جامعة المستقبل وكلياتنا الجميلة في الأقسام الهندسية. تدري شنو يعني تجمع بين الهندسة والطب؟ عندنا قسم بكلية جامعة أو في جامعة المستقبل واللي هو قسم هندسة الطب الحياتي، يصير بها المعنى واضح. الطالب مو بس يدرس نظرية، لا، رح يتعلم شلون يطور الأجهزة الطبية اللي تنقذ حياة الناس. فإذا أنت خريج الإعدادية بالفرع العلمي الإحيائي أو التطبيقي، المجال مفتوح إلك للدراسة الصباحية والمسائية، أو حتى إذا كنت خريج المعاهد التقنية ومن الأوائل، بشرط تكون خريج فرع الأجهزة الطبية، أيضا تكون أيضا الباب مفتوح لك للدراسة الصباحية والمسائية. مدة الدراسة بهذه الجامعة أو بهذا القسم 5 سنوات دراسة ومعرفة، تصير تعرف تصمم وتصلح وحتى تقدر تبتكر أجهزة طبية تشتغل بالمستشفيات وبالمراكز الصحية وحتى بمشاريع البحث العلمي. إذن قسم هندسة الطب الحياتي تتحول أفكارك لشيء ينقذ حياة الناس.
1: ومن هندسة الطب الحياتي ننتقل وياكم إلى هندسة الكيميائية والصناعة النفطية. تدري شنو يعني الطاقة تتحول من فكرة إلى حركة واقعية؟ جميلة جدا. هنا بهذا القسم اللي هو قسم الهندسة الكيميائية والصناعات النفطية، يصير كل شيء ملموس. الطالب مو بس يدرس يعني كتب، مو بس يدرس كتب، لا، يتعلم شلون يحول النفط والغاز إلى طاقة وحياة. شغل يشتغل بكل مصانع النفط والبتروكيماويات. إذا كنت أنت من خريجي إعدادية علمي أحيائي أو تطبيقي، عندك هاي الفرصة حتى تدخل بهذه الكلية، أو حتى خريجي المعاهد التقنية الأوائل فرع هندسة النفط والكيمياء والبتروكيماويات، أيضا كلهم لهم مكان يبنون مستقبل العراق بالطاقة والمعرفة. الدراسة صباحية ومسائية حتى تتعلم وتطبق وتطلع مجهز للسوق الحقيقي. لا تصير مهندس اللي يحرك مصانع النفط ويشغل الطاقة لصالح المجتمع، مو هو فقط يعني راح يشغل كل المجتمع، عم المهندسين ماكو مثلهم.

0: وهسه تعالوا خلينا نشوف احنا وياكم ليش يا رنا العراقيين يشربون الشاي بالصيف الظهر. هم نخلي موضوع وهم احنا
1: نتناقش بهذا الموضوع
0: ليش.
1: اي
0: خلينا نشوف ليش
1: ليش العراقيين يشربون شاي بالصيف الظهر. شوف شلون مختارين وقت الظهر يعني. أيوة مو كل حار مثل ما نقول احنا ماكو. يشربون الكثير من العراقيين الشاي حتى بوقت الظهر والصيف الحار لعدة اسباب، بعضها ثقافي وبعضها فسيولوجي. يعني ما اعرف يعني واحد الساعة بالثنتين الظهر مثلا يشرب شاي او ب12 الظهر وهو يعني
0: والله مسلوك سلك. والله انا شايفتها بعيني تسمع بس هذا بالشاي اللي هنا كل ما مر من يمه ظهر صبح ليل ازدحام عليه
1: مو وبشهر يعني السابع بشهر الثامن عافية.
0: بس احنا
1: هوية العراقي هوية العراقي
0: احنا بالله الصبح ما بيها مشكلة. أيوه. بالليل هم ما بيها مشكلة. أيوه. بس الظهر وبالصيف نسأل وبالصيف
1: فخلي نشوف نقول عادة اجتماعية راسخة الشاي جزء من الحياة اليومية. شوف شلون ركزت على الشاي زين. مثل القهوة عند الشعوب الأخرى الكثير من الناس يشعرون ان الوجبة او الجلسة ما تكمل بدونه. يساعد على التعرق، المشروبات الحارة ترفع حرارة الجسم قليلا فتزيد التعرق، وعندما يتبخر العرق يساهم في تبريد الجسم. شوفي يعني صدق يعني هو إلا فد شغلة معينة.
0: تشوفين الفيكة
1: أي يعني هو
0: حق أشرب شاي حار حتى أعرق
1: على مود أبرد جسمي،
0: على مود أعرق، على مود يجي هواء يتبخر العرق وأبرد. يعني ما فلسفة العراقيين فلاسفة
1: بالضبط. هو حقيقة هاي الشغلة طبعا. يقولش الاعتياد النفسي، الكثيرون اعتادوا على شرب الشاي في أوقات محددة من اليوم سواء كان الجو حار أو بارد. أكو قسم تقولي له شبيك اليوم يقول لك مشرب الشاي، شايفة هاي الوضعية؟ يقول لك أنا يومي ما يكبل من غير الشاي. الشاي يعني في الطبق أساسي خصوصا خال المدخنين. المدخنين على الريق طبعا لازم استكان شاي ويا جيجارة
0: طبعا.
1: الصايم أول ما يفتح ريقه استكان الشاي وجيجارة. أيضا إذا وهم إن شنو من الأمور
0: الجيجاير الجيجاير شنو
1: الجيجاير
0: الشاي العفو الناس تعتبره أنه للاسترخاء وتحسين المزاج لأن به كافيين ومركبات ثانية تنطيك شعور بالانتعاش والتركيز. وأيضا يعتبر من الضيافة العراقية، فإذا إجاك الضيف بالحر بالبرد شوكت ما يجيك تقدم له استكان الشاي حتى تشوفه دائما شوكت ما تجي يقول لك الشاي بالشتاء وإحنا وانت هم جاي.
1: واهم شغله انه ما يقدم للضيف استكانه ناقص معده الشاي، هاي كارثه تصير طبعا. ولا يخلي بيها خاشوكتين هم منها كارثه يعني.
0: اذا هسه احنا شاي سولفنا على الشاي هسه سولفنا على يوم الجمعه.
1: يوم الجمعه يوم الجمعه طبعا هاي اليوم الجميل الممتع المريح. ليش؟ لانه يعتبر يوم الجمعه من الايام المميزه عند العراقيين او نقول الكثير من العراقيين باللهجه العراقيه بسيطه. الجواب لان يوم الجمعه بالعراق له طابع خاص ومختلف عن باقي الايام. اغلب الناس تعتبره يوم راحه ولمت أهل وأصدقاء، من الصبح يروحون لصلاة الجمعة، بعدها تصير زيارات العائلية والعزايم والطلعات. شوفي كثير من العادات أزهار مع الأسف إنه هي انقرضت مثل ما نقول زين، لكن أكو بعض العادات الجميلة عند العوائل العراقية الأصيلة اللي هي محافظة عليها وتعتبرها إنه راسخة بمرور الزمن ما تتغير. إنه هو التزاور بين الأقارب، يعني الأخ يأخذ الابن يأخذ جهاله ويروحون بيت الأهل.
0: يعني تشوفين المزارع
1: البنات يروحون بيت أهل. نعم.
0: لها أسعارها تكون أغلى يوم الجمعة فعلاً. والخميس لأن فعلاً. كون هي عطلة. فالعراقيين يستغلون الجمعة لراحة الأسبوع من الشغل من الدراسة.
1: جبتي شغلة حلوة أزهار إنه هسا نشوف إنه المزارع الموجودة قامت تتلم العوائل بهاي الجمعات اللطيفة.
0: الجمعة وبس صح يساعدون السعر بيوم الجمعة يكون السعر أغلى وما تحصلين حجز يعني إلا قبل شهر. ولذلك هو يرتبط بالفرحة والهدوء وصلة الأرحام. هو من أكثر الأيام المحببة والمميزة عند العراقيين. احنا نقول ان الجمعة عند العراقيين هو يوم بركة وراحة ولمة حبايب تجتمع به الاهل وتكثر الزيارات والطلعات، فالناس تنتظره من اسبوع لاسبوع.
1: نطلع فاصل وياكم من الجاية.

0: أشرب شاي.
1: هو يعني بالخطوبة صدق مني يقول لازم أشربوا شايكم، إذا قال أشرب شايك وشربه معناها موافقين.
2: يعني هذا يعني في الطابع يعني تراثي،
1: يعني عندنا عادات. عافية.
2: أنا اللي أعرف بينه يقدمون قهوة مالح
1: أو لا، يقول له ها نشرب الشاي يعني معناها موافق. إذا ما شربوا الشاي يعني ما موافق.
2: كارثة إذا واحد ما يحب الشاي ويقول لي شرب الشاي ما يشربه.
1: لا هم بالخطوبة من يجون يسألون أبو البنية يقول لي نشرب الشاي، إذا قلهم إيه شربوا الشاي بالعافية.
2: زين ومن الشاي سوين الروح؟
1: خلي نروح الكلياتنا ونرجع لجامعة المستقبل والكليات اللي موجودة، وخاصة اليوم للي يحبون يساعدون الناس ويرجعون يتحركون بحرية بعد ما تصير بيهم إصابات أو فقدون جزء من أجسامهم. رح يكون الحل بقسم هندسة الأطراف والمساند الصناعية. الطالب يتعلم بهذا القسم يا رنا شلون يصمم ويصنع الأطراف الصناعية والمساند اللي تخلي حياة الناس أسهل وأكثر استقلالية. القبول رح يكون بهذه الجامعة مفتوح الخريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الإحيائي والتطبيقي، وطبعا بيها فرعين صباحي ومسائي. الدراسة بهذه الجامعة 4 سنوات، وهنا مو بس تدرس نظري، لا رح يكون التدريب العملي يخليك تتعامل ويا أحدث الأجهزة وتقنيات، ورح تتخرج مهندس قادر أنه يصنع فرق حقيقي بحياة الناس. إذا قسم هندسة الأطراف والمساند الصناعية رح تصنع الحركة والحياة من جديد.
2: وننتقل من هندسة الأطراف والمساند الصناعية إلى هندسة أخرى. تحلم تصمم مباني وأماكن تخلي العالم ينبهر بها؟ أكيد كل واحد عنده فد أفكار معينة بالبناء يا أزهار. كلية جامعة المستقبل تفتح لك قسم هندسة العمارة دراسة صباحية. ما خلوا فد شغلة ما شاء الله، يعني طبعا القبول بهذه الكلية علمي وتطبيقي. فرصتك حتى تصير مهندس معماري تصمم مشاريع كبيرة وتترك بصمتك بالمدينة، مثل ما عدنا زها حديد كانت يعني رائدة في أعمال البناء وكانت تصاميمها من أجمل التصاميم. سجل هسه وخلي إبداعك يبدي من جامعة المستقبل، وخلينا نشوف احنا ابداعك على ارض الواقع.

0: حبايب قلبي مستمعين، قبل أن ننتقل إلى فقرة الأبراج لهذا اليوم يوم الجمعة، نأخذ كلية جديدة من كليات جامعة المستقبل الجميلة. شنو هي زهورة؟
1: إذا كنت تحب تبني مدينة وتترك بصمتك بكل شارع وبكل عمارة، كلية المستقبل راح تفتح لك قسم هندسة أو قسم الهندسة المدنية بالدراسة الصباحية. طبعا يقبل قسم التطبيقي والإحيائي. فرصتك راح تصير مهندس مدني وتشارك ببناء مستقبل بلدك. فسجل هسه وابدي مشوارك بالهندسة من جامعة المستقبل.
0: وننتقل وياكم. تحب تشتغل بعالم الإعلام والاتصالات؟ أكيد جامعة المستقبل تفتح لك قسم هندسة تكنولوجيا الإعلام والاتصالات الصباحية. جزء ما أدري يعني حتى اسمها من لطيف وخفيف على المسامع يا أزهار. يقبل دراسة العلمية أحيائي وتطبيقي، وفرصتك تصير مهندس تكنولوجيا وتتطور بمجال وتطور مجال الإعلام والاتصال. ولازم يبدي من جامعة المستقبل أول خطوة. هذه كليات جامعة المستقبل الجميلة. حتى نطلع فاصل ونرجع وياكم إلى الأبراج لهذا اليوم.

0: عيش حياتك وكمل يومك، وتعال خلينا نسولف لك على طالعك لهذا اليوم الجمعة، ونبلش ويا برج الحمل. برج الحمل مهنيا فرصة لترتيب أمور كانت متعلقة وإنجاز مهمة كانت مؤجلة، وبالعاطفة كلمة لطيفة منك تغير أجواء اليوم للأفضل.
1: أما بالنسبة إلى برج الثور مهنيا هدوءك راح يساعدك على اتخاذ قرار مهم بثقة، أما عاطفيا شخص مقرب راح يحتاج إلى اهتمامك أكثر من النصائح.
0: وتعالوا ويانا البرج الجوزاء، يقول يوم مناسب للأفكار الجديدة والتواصل ويا الآخرين، وبالعاطفة رح يكون عندك لقاء أو رسالة تفرح قلبك. أي والله جوزاء قلبه حزين، نريد له شيء فرحة،
1: الله يفرح إن شاء الله.
0: أمين.
1: أما بالنسبة إلى السرطان مهنيا لا تستعجل النتائج، لكن جهودك بدت راح تخلي ثمارك تكون جميلة جدا أو ثمارها. عاطفيا الأجواء دافئة عذرا وتدعم المصارحة والتفاهم، خليك شوية متفائل يا برج السرطان.
0: وتعالوا يانا البرج الأسد ملك الأبراج، حضورك القوي يجذب الانتباه لأفكارك ومشاريعك، يعني أنت وحدك جاذبي أو جاذبية، وفرصة لإصلاح سوء فهم بسيط ويا شخص عزيز عليك لا تخلي زعلان.
1: خلينا نشوف الكتومين برج العذراء شو يقول برجهم هذا اليوم. مهنيا التنظيم والدقة مفتاح نجاحك اليوم. عاطفيا لا تدع التفصيل أو التفاصيل الصغيرة تفسد لحظاتك الجميلة.
0: وهسه تعالوا يانا البرج الميزان برج العدالة، يقول تعاون مثمر ويا زميل أو صديق راح يحقق لك نتائج جيدة، وبالعاطفة وازن بين قلبك وعقلك لأن هذا الشيء راح ينطيك راحة كبيرة.
1: حبايب قلبي مواليد برج العقرب مهنيا قد تتلقى خبرا إيجابيا يتعلق بعمل أو مشروع. عاطفيا مشاعرك واضحة جدا اليوم، فعبر عنها بهدوء.
0: يلا يا أصحاب برج القوس هنشوف شعدتش ما عدتش
1: ما عندي.
0: يقول يوم مناسب للتخطيط للمستقبل أكثر من التنفيذ السريع، يعني خطط قبل لا تنفذ، مو تجين قبل شيتين
1: أبدا.
0: روحك المرحة راح تجذب كل الناس اللي حواليك،
1: مو نطيس. أما بالنسبة إلى مواليد برج الجدي مهنيا خطوة صغيرة اليوم قد تفتح بابا مهما قريبا، أما عاطفيا الاهتمام بالتفاصيل الجميلة راح يقوي العلاقة مع الشريك.
0: تعالوا يانا البرج اللطافة والمرح برج الدلو، يقول فكرة مبتكرة تنال إعجاب المحيطين بيك، وبالعاطفة لا تتردد بالتعبير عن الأشياء اللي تدور ببالك، سولف لا تضم بقلبك، قلبك خطية.
1: الله، ها شعر على برج الدلو. أما آخر الأبراج لهذا اليوم برج الحوت، خلي نشوف شي يقول. مهنيا حدثك يساعدك على اختيار الاتجاه الصحيح، أما عاطفيا يوم هادي يحمل لحظات جميلة ومريحة لك يا برج الحوت. وكانت هاي الأبراج والعلم عند الله.

0: أكيد حبايب قلبي ماكو مثل العراقيات السركات.
1: عراقية.
0: إيه عراقية طبعاً جداً أيقونة جمال العراقية، ما حد يختلف على هذا الشيء. إحنا نشكرك يا قيصر على الفواصل الجميلة لهذا
1: طبعاً
0: اليوم.
1: طبعاً دا تسمحي لي أنه أحلى شيء بالعراقية هي قلبها الطيب.
0: هو مو
1: يعني قبل
0: عدد
1: صفات الجمال، الصوت ولا
0: كلهن.
1: الطول ولا الشعر ولا الجمال هذا كله.
0: لا هو شوفي مو عدد فلان شغلة إلى هذه الدولة، أما العراقية فتجمع كل الصفات هذه الجميلة.
1: عفية الجمال خلينا نقول الخارجي، لكن روح العراقية ما أعتقد موجودة أي دولة أخرى ممكن، وهاي بشهادة كل العراقيين اللي سافرون للدول. يقولون كذب مثل المرأة العراقية.
0: أكيد
1: هسه المرأة العراقية رح تدز تحية لقيصر لأن رجع لها الروح الطيبة اللي بيها وانطاها في طاقة إيجابية. وصلنا هسه يا
0: إلى ختام برنامجنا على هواكم، إن شاء الله يا ربي كان نال إعجابكم يا مستمعينا ومتابعينا وين ما تكونوا. كنا على هواكم، نختم ويا أغنية شيماء سليمان عرفت اختار، نقول لكم انتظرونا باكر، مع السلامة.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم. برنامج فيسباك. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون وزميل حيدر أبو خماس، وفي الإخراج الزميل مصطفى زيكو.
1: أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-67، وكذلك الرقم 078-35-6-6-67. مهيئ لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأولى في الإذاعات على مستوى محافظة بابل، إذاعة جامعة المستقبل، يحييكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان. أيضا يمكنكم مشاهدة والاستماع لهذه الحلقة من برنامج فيسباك عبر منصات الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي. جمعة مباركة جميعا. جمعة مباركة زميل الأستاذ حيدر.
1: جميعا إن شاء الله أستاذ حسنين وعلى جميع مستمعي إذاعة جامعة المستقبل. إحنا طبعا صار لنا اسبوعين يمكن ما
0: ذاك الاسبوع ما طلعنا، كانت فتره يعني
1: فتره انتقاليه
0: احسنت. احنا الحمد لله وشكر بلشنا من يوم 1/9 بدوره اذاعيه جديده
1: ان شاء الله، كل التوفيق
0: فيها، باقه منوعه وجديده من البرامج ان شاء الله تنال استحسان مستمعينا الكرام. دائما الحمد لله وشكر سبب من اسباب نجاح الاذاعه صار حيدر انه هي اذاعه متجدده. صحيح. شهادتنا بها مجروحه
1: فعلا،
0: لكن اذاعه متجدده بكوادرها، بادارتها، بافكارها، دائما هناك تجديد.
1: دائما احنا متابعين ايضا من خلال برامجنا الخدميه اللي محتكه بهموم مشاكل المواطنين، دائما احنا نحب نتابعها، نوصل مشكله المواطن، هموم المواطن، الجهات المعنيه، فلذلك احنا دائما بتجديد بهذا الموضوع.
0: أحسن.
1: سواء كان بمواقع التواصل الاجتماعي، بالاتصالات، متابعات ميدانية، أيضا تصلنا الكثير من المناشدات عبر الواتساب الخاص بالإذاعة، فلذلك احنا نشتغل عليها. احنا دائما بتجدد، وهذا تحسب إلى الإدارة والمؤسسين ولزملائنا الموجودين بالإذاعة.
0: أحسنت أستاذ حيدر. أيضا برنامج فيسباك يعني يدخل موسمه الخامس ولله الحمد. يعني أغلب البرامج تغيرت في الإذاعة، لكن بقى برنامج فيسباك نظرا للنجاح الكبير الذي يعني حققه ويحققه إن شاء الله هذا البرنامج.
1: وأيضا ملاحظة بالنسبة للبرنامج مالتي مال يوم السبت اللي هو نفس الوقت بالـ10:30، نفس الفكرة ولكن تغير الاسم مالته من قصص من الشارع أصبح المواطن والقرار.
0: عنوان جميل جدا،
1: يعني حبينا نغير لأنه باعتبار أكثر من دورة بقى قصص من الشارع، نفس الفكرة، نفس استضافة يعني المسؤولين عن الملفات اللي احنا دائما نفتحها، ملفات خدمية، ملفات
0: برنامج مهم سياسية. جدا صراحة احنا دائما نتحدث عنه، هو امتداد لفيسباك، ناخذ المواضيع بتوسع أكثر.
1: الفرق برنامج فيسباك عن المواطن والقرار الجديد انه احنا نستضيف المسؤول بالاستوديو ونبني نطرح عليه الاسئله ونفتح الاتصالات حتى يكون قريب من المواطن،
0: افضل حتى الموضوع يتشبع تماما من خلال وجود الشخص المعني في الاستوديو. نتمنى له كل النجاح زميلنا صالح
1: ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. نروح على فقره ماذا لو كنت، هذه المعتادين عليها كل اسبوع، ماذا لو كنت مسؤولا عن ازمه البنزين في بابل، ما هي خطتك لمعالجه هذا الملف وما هو اول قرار تتخذه؟ ننتظر اجاباتكم خلال الحلقه مستمعين الكرام. طبعا هذا الموضوع هسه اذا فتحنا راح تبدا الاتصالات،
0: الله يساعد مشاكل الناس،
1: الله يكونهم يكون بعونهم. طبعا اليوم اكيد اليوم يعني وقت راحتهم جمعه، وستلقاهم كل المواطنين طالعين على الازدحامات وهذه الازمات.
0: حيدر بدت يعني انتبه على السيارات، واني من ضمن وجود حضرتك من ضمنهم.
1: طبعا
0: الناس بعد ما تفتح التبريد يخاف على البنزين اللي عندي فوق الحار.
1: قبل يومين يعني بوقت الظهيره واقف سرى ومطفي التبريد ماتي وتعبت يعني
0: حارة واقف. حارة الدنيا حارة.
1: من أزمة إلى أزمة. يمكن اتصال.
0: ألو إذا على جامعة المستقبل، تفضلوا.
2: صباح الخير، جمعة مباركة عليكم وعلى السادير وعلى الإذاعة، إذاعة جامعة المستقبل، إذاعة بابل الأولى.
0: صبحكم الله بالخير وجمعة مباركة. حياكم الله. حياك الله.
2: جمعة مباركة عليكم وعلى المستمعين والمستمعات وكل الكادر المبدع.
0: آمين يا رب العالمين.
1: من حضرتكم عفوا.
2: حسين الربيعي.
0: حياك الله. نتشرف بيك أستاذ حسين. حياك الله.
1: تفضل أستاذ حسين.
2: الأخ حيدر و
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك.
0: الله يسلمك.
2: لا عدنا لا عد جامعة فاول كلية المستقبل الأولى.
0: متشرف بيك أستاذ حسين. حياك الله.
1: حبيب.
2: الشرف.
1: الله يتكلم.
2: بخصوص أستاذ حيدر بخصوص الجسور.
1: نعم.
2: ذاك يوم طلع أستاذ منت أحمد يقول إن شاء الله راح نبلش.
1: جسور المشاة قصدك مال شارع 60؟
2: الجسور المشاة. وهاي الجسور لحد الآن كل شيء ماك ولا. واحد
0: موضوع مهم جدا
2: ولا واحد جاي نفس على نفس الوضعيه نفس المحطوطات
0: موضوع كلش الله يساعد الناس كلش. تعبر بخطوره انا اشوف الناس
1: راح يبدي راح يبدي الدوام دوام المدارس
0: المدارس
2: الناس تعبر جاي الاحظ تعبر بخطوره
0: راح الضحايا راح توفت عندنا ناس الله يرحمهم بسبب هذا
2: واي يعني يقول راح باشر قبل هاي
0: وعن من كان ان شاء الله نحضر عن الحلقة بحيل الله الجاي
1: صحيح والله استاذ حسين الامانه يعني موضوع مهم ويعني اللي فهمته انه المفروض هم مبلشين بالعمل مالتهم
2: يعني بس هيكل حطوا الهياكل وعفوها وراحوا
0: كم هيكل نصب ابو علاء وحسبتهم يعني انا اللي بس كان اكو واحد اللي حمل حي العسكري
2: ثلاث لحد الان ثلاث هذا هاي العسكري وهذا امامي اللي قرب جسر الطهمازيه اللي على دوار
0: الصور استاذ حيدر انت اخذت مدير البلديه يمكن راح نحولهم الى كهربائي
1: جزء إيه كهربائي وما اعرف هو لبقتها تدري
0: هذا سبب التاخير
2: هو قال خلال هالايام راح يباشرون صار شهر ولا باشروا ولا ابد
1: على على على العظيم حق للمواطن حق المواطن وحقكم انه انت
0: يعني موضوع مهم جدا
2: شارع 60 من المغضوب عليهم
0: ما فيلم والبحر لحد البحر ما يبلطون بيه اكو مقطع يبلطون بيه البارحه بالليل
2: يبلط له متر مترين وعافه ورا سنتين يبلط له شويه هذا شغلهم وهذا شغل هذا
0: استاذ حسين ان شاء
2: ان شاء الله احد اللقاءات اللي مهندس المقيم الاستاذ حيدر
1: نعم
2: يقول انا خلال الشهر الثامن ان شاء الله احنا مشطبين شارع 60
1: هسه راح ارجع على التصريح راح ارجع ان شاء الله على التصريح مالتهم واتابع هذا الموضوع يعني بالنسبه لتصريحاتهم
2: لا متابعه السيد المحافظ وين خصوصا اصلا ما يتطرق له ولا
1: لا للامانه حتى نكون منصفين وهذه مو يعني تدري يعني هو بالنسبة للمحافظ أنا قاعد أشوفه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قاعد يفتر على المشاريع بس خلي في بالك الموضوع أكبر من هذا
2: شارع 60 ما جاي ما حد جاي يتابع متابعة حديثة
0: هو الشارع يعني تقريبا يعني اكتمل الشارع فقط جسور المشاة وأيضا أكو هذا المقطع اللي إضافه ولا شركة إضافية مال أستاذ حسين
2: ان شاء الله شركه
0: اضافات شنو معناتها صار حسين ان شاء الله يعني مناشدتك وصلت احنا راح نسلط الموضوع على هاي الملاحظه المهمه جدا امام خلال
2: استاذ استاذ حسود بخصوص البنزين ما تعرف يعني
0: هو احنا اليوم راح ناخذ بالتفصيل
1: راح ناخذ هذا الملف وراح نتصل على نائب رئيس مجلس المحافظه يعني عندنا اتصال
2: المعنية ما نعم. الموضوع.
0: استمع لنا
1: استمع للحلقة بعد قليل إن شاء الله راح نفتح هذا الملف يعني من أولى محاور حلقتنا لهذا الأسبوع هو أزمة البنزين وراح ناخذ باتصال هاتفي عبر الهواء السيد يعني نائب رئيس مجلس المحافظة
2: استاذ حيدر البارحة أنا وصلت بغداد طبت بغداد ومحطات كلها ما بيها حتى بغداد ما بيها
1: مشكلة
2: هاي مشكلة محطة
1: والله يا اخوي والله يا اخوي احكي لك بصراحه الله يكون بعون للمواطن من ازمه الى ازمه يعني هسه احنا ما نعرف ازمه الكهرباء ازمه المشاريع ازمه البنزين ازمه
0: المولدات اللي دخلت على الخط ايضا
1: اللي دخلت فلذلك الله يكون بعونه احنا اليوم عندنا ملفين راح يعني نفتحهم يعني بهاي الحلقه
2: هاي درب خصوص المولدات يعني يذبون الكاهن على المواطن يرفعون
1: استاذ حسين استاذ حسين احنا عندنا بهاي الحلقه
2: مال نعم للمولده حتى
1: صح
2: الشخص
1: احنا
2: مولده يوفر لك كهرباء.
1: عفوا استاذ حسين، حلقتنا لهذا اليوم راح تكون ملفين، المحور الاول راح يكون حول ازمه البنزين، والمحور الثاني حول المولدات.
0: نشكرك جدا،
1: لذلك احنا يعني ننتظر من عندك تسمع الحلقه ان شاء الله وراح تشوف الاجابات.
0: نشكرك جدا لاتصالك
1: استاذ
0: حسين الربيعي، حياك الله.
1: الله يعطيك العافيه.
0: اتصال هاتفي بعد،
1: اتصال
0: اذاعه جامعه المستقبل، برنامج فيسباك.
2: الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: جمعة مباركة إن شاء الله
0: للجميع. يا الله رب. يحفظك، حياك الله.
1: الله يحفظك.
0: الله يحفظك.
1: يمكن سار عطاب.
2: نعم.
0: نتشرف بك سار عطاب، حياك الله.
2: بس أنا سار حيدر يا أزمن حلها ونقول خلصنا من عقب ما نرجع عليها.
1: ويلي.
2: ها.
0: إيه.
2: نحل أزمة البنزين.
1: يلا إيش عندك يا أزمة بالله. يلا سار عطاب ده شوف يا أزمة عندك، يلا شنو مشكلتك؟
2: ما أعرف يعني إذا تجي للبنزين، إحنا عندنا تقريبا حوالي حدود 6 مصافي و7 مصافي وكل شغالات. ماكو مصفى ما يشتغل.
1: نعم.
2: يا اما الازمه سواها المواطن يا اما الدوله.
0: المواطن شلون سواها؟
1: المواطن شيء سواها.
0: شلون يعني عنده تنكر
1: ولا هو لا ولا هو عطاب نقطة نظام. انا واحد من التصريحات اللي حقيقة اخذتها من احد المسؤولين يعني النفط، يمكن المنتجات. نعم. النفطية. إيه. تحدثنا بالأزمة الأولى يعني بالبداية قال سببها المواطن، قلت له استاذ ليش؟ قال المواطن البنزين بس من فضلك حتى تسمع الجواب مات. السيارة بيها نص تانكي أو ربع تانكي ويروح يوقف في الزحام يأثر عليه. قلت له زين يعني السيارة هي بالأيام العادية شلون؟
0: يهم يخاف حق المواطن.
2: الازمه سواء يا المواطن يا اما الدوله يا اما المواطن.
1: انت شو تقول، المواطن لو الدوله؟
0: صدق رايك شنو؟
2: انا بالنسبه لي احسب الصراحه الدوله.
1: لا لا مستحيل الدوله شو عندها المواطن؟
2: عندنا امكانيه احنا استاذ حيدر. احنا يعني نصدر نفط العالم كله وانا بنزين ماكو عندي.
0: يعني شو تريد استاذ عطاف؟ يعني
2: تريد
0: بنزين وكهرباء؟ شو هالدلال هاي استاذ عطاف؟ وقف اعطينا مجال. تريد بنزين وكهرباء وغاز؟ اوقف اعطينا مجال.
2: أزمة السكن يعني تجاوزات الناس طلعت عليها بالشفلات. انطيني انت مكلف المادة 30 تقول الدولة لازم مكفلة بالعيش للمواطن الكريم. يعني مكفلة بالأكل وبالصحة. يعني كل احنا ما موجودات عندك.
1: مستحيل عم، شلون ما موجودات؟ كل الموجودات بس شوية بهن تعب.
2: استاذ حيدر الدوله لو مزعه قطع اراضي للمواطنين انا اتجاوز على ملك الدوله؟ ما اتجاوز. لو كل مواطن يحصل له 150 متر 200 متر هم يحط ايده على قصه ويبوسه.
0: نعم
1: نعم.
2: مو عندنا اراضي. هاي الاراضي بالله الاف الدوانم.
0: اكو مبادره جديده طرحها السيد رئيس الوزراء اللي هي مليون قطعه.
2: ما يسوي رئيس الوزراء هذا واحد يسوي.
1: بدو بلشوا بها لو
0: بلشوا بال
1: كل محافظات العراق.
0: اي كل باب العصور حصلت 80,000 قطعه.
2: قبل السوداني وقبل المالكي وكلهم قالوا احنا كلنا
1: زين
2: قطع اراضي للمواطن.
0: يعني ضغط على المحافظين.
2: عبالك الملك مالته. انطني المواطن خلي يبني، انطني الموظف، هم العقار ينزل وهم تجاوزات مصر على الدوله.
0: طبعا هاي المجمعات السكنية العمودية تدري قد تحل المشكلة هذه؟
2: على الكهرباء 35 مليار دولار، يعني مو دينار عراقي.
0: شنو 35 مليار؟ استاذ عطاف وصل المبلغ ل 80 مليار.
2: ارقى المحطات ونسوي ارقى الشوارع وارقى المدارس.
0: راح نطخ 100 مليار دولار على الكهرباء يا 35. هاي تعايش معلومات 2014.
2: استاذ حيدر هو تربح انا في مكان طبعا مخصص. معنى مبالغ تقريبا استنعاد للدولة ما اقدر انا اذكر الاسم.
0: نعم.
2: احسبت المواد تقريبا 12 مليار
0: بيوم. لو شنو هذا ال 12 مليار؟
2: نحن خلال 5 أشهر عائدات للدولة 12 مليار. كل محافظة 12 مليار. نحن نقدر نبني بهن حوالي قدرتهن. اذا نبني المدرسة ب 500 مليون ما اقول لك ب 100 مليون.
0: اي صح.
2: ب 500.
0: تنبني ب 500.
2: نقدر نبني حوالي حدود
0: 24 مدرسة.
2: 24
0: مدرسة. 12 مليار 24 مدرسة.
2: مدرسة بروح على أبوه.
1: نعم.
2: وفلوس جاهزة مجهزة يعني مجرد بس ورقة تنكتب وكافي. ليش هذا الإفراط في المال العامي؟
0: استاذ عطاف احنا نشكر مداخلتك، اكو كثير من الاتصالات قاعد تردنا يعني.
1: شكرا لاتصالك.
0: شكرا لاتصالك وشكرا لغيرتك وشكرا لآرائك.
2: الرقم مالتكم كان ما يشتغل يعني دق عليه و
0: فعلا فعلا
1: كانت اكو مشكله، كانت اكو
0: مشكله انحلت الحمد لله. الاثير كان في مشكله،
1: الاثير ونحل الموضوع. حياك الله،
0: شرفتنا سار عطاف،
1: اتصالك الله يعطيك العافيه الله يحفظك. اتصال اخر، الو السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: حياك الله، اهلا وسهلا.
2: الله يحفظكم. انتم ليش استاذ تهيجون المواجع مال الحله؟
1: لا والله
2: ايش تهيجون المواجع مال بابي؟
0: نعم
2: المن ديما تبدي وديما تنتهي.
0: نتعرف باسم حضرتك حتى نهيج سوا. ابو بنين الشرف
2: حبيبي. احنا بالنسبه لنا شهر 25 حي الصحه
0: شو
2: ولا شركه
0: الله يساعدكم على هذا الشارع.
2: اي شركه، ها الشركه الله يحفظها
1: البطل. والله سولف لنا، خل نستمع شنو مشكلتكم حتى نعرضها على على على مدير. بس دقيقه استاذ ابوني، بس اريد من عندك مرات احنا من نتحدث عن المشاريع ومشاكل المشاريع، مدير الشركه ما يدي يفهم المشكله. يعني انا اكثر من مدراء المشاريع من يتصلون علي يقول لي احنا من المواطن ما يعرف. اريد من عندك تتحدث حتى هذا الحديث اللي راح تحدثه لنقل هي لمدير الشركه، نقول له اسمع المواطن شنو ده يتحدث، مو انا كصحفي، لا انت اليوم كمواطن.
0: شارع 25 هو نفس شارع جامع الهندي مو؟
2: جامع الهندي احسن
1: الله واجد. سولف لنا شنو مشكلته استاذ.
2: شارع البغداد شارع الهندي.
1: نعم.
2: الله يحفظهم الولاد، جو قبل سنه فلشوا الشوارع، سووا سلول وانهور، وقلنا يا الله جانا الخير نتحمل هالسنتين ثلاث.
1: زين.
2: اللي شارع 25 اللي سايد اللي بجهة حي الطيارة وسايد على جهة حي الصحة.
0: نعم.
2: اتسووا قبل شهر الله يحفظهم، اتجوا شالوا البواري. خير يا أبو خوما كل شيء. قالوا والله أنتم مرحلة ثالثة طلعتوا، مرحلة ثالثة ما دي خامسة ما تعرف. فشالوا البواري من جهة اللي على السايد اللي جهة شال على حي الصحة عبروا على جهة حي الطيارة. ويا هاي المعاناة مال السنة سنتين صارنا نعاني من عندها. قالوا والله أنتم الله ما
0: صدق
2: يعني بشرفك هو هذا حل،
0: والشارع
2: يعني
0: بقى محفور.
2: يعني احنا دازين عليكم، قالكم تعالوا فشوا الشوارع عم سووا لنا مجاري، عفونا كل من مسوي.
0: ابو بنين عفوا لطفا ابو بنين،
2: الشارع مالته
0: ابو بنين تسمعني؟ يعني هسه من حفره والشارع ماكو مدبواري.
2: لا لا لا اكو، هذا المياه الجوفية.
0: لا لا لا لا لا لا عيفك من المياه الجوفية، يعني تسليك بواري من حفرة وسلكوا بواري لو بس فتحوا منافذ مال.
2: لا لا سلكوا بواري.
1: لعد مشكلة وين؟
0: لعد وين المشكلة اذا مدوا لكم بواري؟
2: شالوهن
0: عاشينهن. صدق كذيب
2: والله العلي العظيم، سالهم اذا موجودة الشركة
0: يعني حفروا الشارع واخذوا البواري وراحوا.
1: ابو بنين
2: البواري عبرون على الجهة الثانية.
1: أبو
2: بنين أنتم هاي المواطن ما تفهمون ترى إحنا حي الصحة مأساة.
1: صح
2: مأساة.
1: أبو بنين
2: عندنا شارع 25 هذا اللي هذا أكو ما أعرف فندق ما أدري شنو ما أدري شنو، هذا اللي بانينا نص الشارع اللي بخلي
0: مالته
2: مترين.
0: إيه هذا أكو أكو بيت أكو فت عقار مدمر الشارع. بالمناسبة هذا الشارع أصور راح يعبر عليه الجسر الجديد، يعني هذا شارع استراتيجي.
2: تدري كم محافظ اجى خذ صوره وياه هذا الشارع الصغير؟ شبعنا صور.
0: اكو عقار حسب ما يقولون انه متجاوز على الطريق هذا، ولحد الان ما حد يقدر يرفعه.
2: استاذ العزيز متجاوز قابل، هو مليار قيمته.
0: اشتريه استملكه.
2: قطعه زراعيه شيله 200 مليون 100 مليون عسى ما
0: استملكه، يصير استملاك قضائي واستملكه. هذا مصلحه عامه، شارع استراتيجي.
2: مصلحه عامه. يعني تدري راح تجي الخطوط مال الكوسترات والمشاكل اليوميه عركه، هذا طمنا وهذا ما يقبل يعطي مجال.
0: أيه.
2: وهو مترين يعني ماكو ذله، البابل في ذله. يعني احنا منكوبين. محافظه بابل قريه والله الما تمشي. يعني هاي وحده مو انتم تفتحون مواضيع والمواطن مكبد.
0: شو نسوي
1: استاذ؟ هاي برامجنا،
0: احنا دا نتحمل الالم اكثر استاذ ابو بنين، ودا نتحمل المسؤوليه اكثر. كل كلمه كل حرف دا نطق به يجوز نتحمل من وراء
1: مشاكل
0: تبعات قانونيه واجتماعيه كبيره جدا. بس شو نسوي؟ ما نقدر نسكت
1: استاذ ابو بنين.
0: انا هسه اقدر اطلع لك طلبات الاغاني وامشي وياك وانسك، بس احنا هنا نحاول نلقى حلول المشاكل.
2: الشاد العزيز ولو الوقت المواطنين هم يتصلون بيكم.
0: نعم.
2: هاي مشكله حلوها مع الشارع من جزء الثوره جزء البته. الازدحامات يوميه قافله، شارع مسوي لها مطاعم ماخذين تصيف 10 امتار.
0: اكو مشروع انه يتوسع هذا الشارع من نزول البته لحد
2: من نزول المجروع. هاي الواقع
0: مال الثوره لحد البته هذا الشارع صار مزدحم كلش.
2: اشتغل بالممكن وخذ شيء للازمه.
0: اي بي برصيف كلش عريض هذا.
2: جامعه المستقبل جامعه بابل الله يحفظهم راح يجي الدوام.
0: نعم.
2: عندك هذا المدخل اللي من جسد نادر على جامعه بابل هذا المدخل مترتين، شنو المشكله اذا اكبر اسوي 5 امتار؟ شنو المشكله؟
0: صحيح.
1: عيني ابو بنين
2: شارع 60 يدخل على طريق النجف
1: ابو بنين،
2: هاي المعاناه توصل حي حي الموحد.
1: صح صح ابو بنين، بس من فضلك رد لي تليفونك من فضلك.
2: 07711
1: دقيقه 07711
2: 786 5700 5700.
1: تمام، انا بعد البرنامج راح اتواصل وياك لان اريد اجي هناك زياره ميدانيه بدي اشتغل تقرير عليها.
2: الله يحفظك حبيبي، انا جدا ممنون.
0: لا على بالعكس بالعكس، نورت وشرفتنا.
1: حياك الله.
0: اتصال هاتفي بعد. الو اذا على جامعه المستقبل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله.
3: الله يحفظك. قبل كل شيء اريد اسالك شلون الصحه؟
0: والله الحمد لله والشكر. ممكن نتعرف باسم حضرتك؟
3: انا يا ابو محمد شفت يعني المستقبل قبل ابو بنين يقول صحه ماكو، انت بدك لك شلون الصحه؟
0: لا الحمد لله والشكر. لا ان شاء الله.
1: حياك الله
0: ان شاء الله خير وبركه.
3: الله يحفظك ابو محمد العزيز. يعني مشكله يعني العراق ما اعرف يعني هي سوء تخطيط اللي على راس الهرم، يعني ما في تفكير. يا اخي عمي ما يخالف اوكونا اعطونا كل واحد حصه من النفط وخذ واحد قدام بيته.
1: سولفنا بهذا الموضوع عمي، فتحوا لنا
0: اللجوء
3: ويحط طاقه شمسيه فوق بيته ونخلص. الكهرباء خفت والخدمات خفت وكل شيء خلص. كل واحد يسوي باب بيته عمي، بس كل شيء مريض.
1: صحيح.
3: ماكو يا اخي يعني ما تعرف شنو الموضوع، ما تعرف يعني سوء تخطيط.
0: من ازمه لازمه، من مشكله لمشكله، يعني قضيه قضيه.
3: قبل فتره اقترحت عليكم مقترح موضوع الكهرباء والطاقه الشمسيه.
1: زين.
0: نعم.
3: قلت يعني لو تتدخل به وزاره التخطيط هذا الموضوع يطوف قروض ميسره للمواطن.
0: هي مفتوحه القروض مع مبادره البنك المركزي، بس فوائدها كبيره.
3: مفتوحة. انت لو قارنها ويا السوق تشوفها اغلب اقل شيء مليونين.
0: صحيح.
3: مليونين.
1: ما بي فائده.
3: يا اخي انا اجيبها سهله اجيبها بدون ما نقول ندعمها، ما نقول لا ارتاحها اجيبها ونطيها للمواطن بنص القيمه والنص الباقي اخذ من عنده بالتقسيط على فاتوره الكهرباء.
0: صح.
3: واخليها هاي برد همات اشرف عليها حتى تطرح كهرباء للشبكه. عمي ترى هواي
1: صالحهم.
0: صحيح ابو محمد، انت تعتقد يعني هم ما يعرفون يفكرون هذا التفكير؟ انت برايك يعني
1: كل شيء يعرفون
0: كل شيء يدرون؟
3: شوف استعلانات بسطاء، شوف استعلانات بسطاء. كم واحد اتصل فيكم وطاقم اكثر من حد؟ يتعديش يعني هاي العالم.
0: الحلول تجي وفق المصلحه الخاصه للبعض يعني. شوف هذا الموضوع يفيده
3: مع الاسف يعني.
0: مع الاسف
3: يعني. انت من جايب انتخابات وراح اسوي وراح اسوي وتضحك على هذا.
0: عندنا امل ان شاء الله ابو محمد، رغم هذا يعني احنا مستبشرين خير بالسيد رئيس الوزراء. شفنا يعني الرجل يعني خطى خطوات شجاعه في مجال مكافحه الفساد، نتمنى له ان يستمر هاي الحمله. حمله مهمه ان شاء الله. هو يعني اس الفساد، اس المشكله بالعراق وهذا الفساد اللي دخل
1: طبعاً
0: بكل شيء.
1: طبعا للامانه طبعا من خلال برنامجنا ايضا نشد يعني وندعم انه مكافحة الفساد، هيئة النزاهة قاعدة تنقل قبر على
0: القضاء العراقي.
1: القضاء العراقي يعني هسه احنا دا نسمع نسمع يعني خلال هاي يومين. اسمح لي بس دقيقة.
3: من خلال اذاعتكم هاي المؤخرة كل مواطن عنده يعرف
0: شو بس
3: فساد وما يبلغ عنه.
1: هم فتحوا حتى فتحوا مكافآت يعني
0: 5%
1: فتحت مكافآت.
3: مكافآت كل احنا خلينا نساهم بهذا الموضوع.
0: احسن
3: هذا بلدنا،
0: احسن
3: مدينتنا.
0: احسن انت ابو محمد، احسن.
3: شوف فساد وعنده علم وموثقه يعني لا يخاف. ليش يخاف يا اخي؟ ليش يخاف؟ قاعد انت هذا انا وانت وابني وابنك يعني هاي كلها
0: ترى
3: كلها
0: هاي سبب هذا. فعل احنا يعني احنا خوفنا هسه على الاجيال الجايه ايش راح يبقى لها.
1: اي والله اي والله. ابو محمد شكرا لاتصالك. الله يحفظك ونعم منك. حياكم الله.
0: شجاعتك ابو محمد.
1: الله يبارك بيك.
0: حياك الله.
1: الله يحفظك.
0: اكو اتصال بعد؟
1: اتصال اخر.
4: السلام
0: عليكم. السلام عبد العزيز ابو احمد، حياك الله.
4: جمعة مباركة، أحسن الأعمال، الصلاة على محمد وآل محمد.
1: اللهم
0: صل على محمد وآل محمد.
1: حياك الله.
0: شلونك عمي؟ شخبارك؟
4: مساك حيدر. والعزيز الأستاذ حسين حسون
0: الله يحفظك
4: ومصطفى المبدع وكادرنا جامعة المستقبل. دعاء من الله كل كلمة تقدموها إلى المواطن وتخدمون المواطن إياكم تستجب في ميزان حسناتكم بحسن محمد وعلي.
1: اللهم صل على محمد حياك الله الله يحفظك
0: يبارك
4: فيك
1: الله يعطيك العافية الله يسلمك عمي رحم الله والديك
4: الله يخليك. أزمة الباني البارحة أنا ببغداد رحت البتي
0: نعم
1: بس الـ الـ الـ الـ الـ الراديو شوية بعده عمي أبو أحمد يأثر على الصوت. نعم
4: البارحة احنا رحنا لبغداد البتي
1: نعم الله يحفظكم إن شاء الله
4: بالحسينية ببغداد
1: نعم
4: يعني ما طولنا ساعة وساعة ونص
1: زين
4: الحاصل لبس سائق يا عمي البنزين ما عاد بس حكي اللترات هاي شلون راح نرجع مركز رجع والدنيا حارة تقريبا الساعة 11:30 12
0: نعم
4: قام يب تربيله بالمحطات الخلاني للكرادة ما أدري
1: الله يسلمك
4: الحافر وقفنا على محطة
1: جيد
4: واقفين احنا ساعة ونص على المحطة قال انا افور محطة شلون ما عاد لازم انا افور عادي واطلع خلى عادي فوق المحطة فوق الساعة ونص احنا واقفين
1: زين
4: وبعد المحطات اكو محطات عم السيد حيدر انا ما اشوف السائق تقريبا يسولف تقريبا المسافة الواقف فيها قيد شي كيلوان
0: لا اله الا الله
1: زين. الله يسعدكم
4: اسأل سؤال هنا يا عم السيد حيدر السيد حسنيا
0: نعم
4: احنا بلد الخيرات
0: أيوة
4: بلد
0: الله.
4: الانبياء
0: بلد النفط
4: بلد هذا احنا ما نقدر نسوي مصافي زيت يعني قاعد صدر يومية تس ملايين من النفط ليش هاي الأزمة البنزين وشق المواطن
0: وبالصيف وبالحار ليش فجأة احنا السؤال اللي ينسأل عمنا العزيز
1: عجيب
0: ليش فجأة شنو انضرب مصفر يعني شنو المشكلة اللي صار الفجأة
4: من أزمة
1: ما عرف هاي القضية شنو
0: فجأة
4: يعني ما تعرف من حماها من رجيها ما تعرف مين ما يسأل على قول هنا ما تعرف حماها ورجلها يا عم احنا الى متى يا عم سعد حيدر سعد حسين
1: صحيح
4: المواطن حتى اذا عنده ربع تانكي لا انا
0: العالم بعد ما تطلع عمنا العزيز يخاف
1: بس تعبوا يطلع العالم حتى الاسعار وانت كساس
0: طب حقا حقا
4: بعد ما يطلع راح يطلع على الباسكين والله العظيم يطلع
1: على الباسكلات اذا هذه اذا من خلالك هاي دعوه للمواطنين انه يبيعون سياراتهم يشترون باسكلات ما
0: غيره عمنا العزيز راح تجينا راح تجينا المدارس شلون
1: الخطوط غافلني صاد الباسكلات من خلال البرنامج
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام
4: عليكم عمي استاذ حيدر واستاذ حسنيين احنا اليوم عندنا كل دائره فوق 100 سياره 150 سياره
1: زين
4: انا مفروض كل دائرة
0: النقل الجماعي
4: أسويها نقل جماعي
1: والله أبيع عندنا السيارات وفعلا
4: احنا قبيل مشينا يعني قلت ما حصلنا مشينا مشهد القاقعة مشهد الشهداء
1: فكرة هاي
0: كان كله مشاهد
4: والله العظيم
0: موصف يعني خلفة الأمور أستاذ حيدر
4: 6000 اكو سيارة سوبر
0: ومالي
1: والبرازيلي مال الدوائر
4: عالم سيارة ايه. لكن خطوط اليوم واصل خطوط عم سعد حسنيا
0: نعم.
4: والله العظيم الخطوط واصل الى الديوانية الديوانية والنجف والكوت والشومري
0: لا هو كان يعني كان
4: يعني
0: الموظف ينجبر لانه ماكو سيارات اصلا يعني
4: والله العظيم
0: كان ما يقدر يشتري سيارة يعني.
4: هذه الزحام من الدوائر الدولة بعد من الله أن يحكم بحق محمد وعلي محمد
0: اللهم صل على
4: محمد الأخوة والمحبة
0: آمين يا رب العالمين
1: حياكم
4: وسلام إلى حيدر الشلبي
0: يوصل
4: مصطفى العزيز
0: يوصل يوصل شكرا جزيلا عمنا العزيز حياك الله رب يحفظك
1: اتصال الأخير لأن وراها
0: ونعتذر من مستمعينا بعد اتصالاتنا راح نبدي ناخذ أصحاب الشأن بالملفات
1: مالتهم السلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله
0: الله يخليك الله يحفظك نتشرف باسم حضرتك
5: الله يسلمك أنا حيدر من طويريج
0: نتشرف بك أستاذ حيدر وكل أهلنا الطيبين في قضاء الهندية الكرام
5: الله يسلمك أنا نصفي حلاوي ونصفي كربلاوي
0: نتشرف بك هي أصلا كانت تاب بالمناسبة طويريج كانت تاب على الحلة وأخذها يعني
5: ولحد الآن لحد الان احنا نقول احنا حلا يعني متابعين العله.
0: نتشرف به ان شاء الله يرجع ان شاء الله عند يوم نسوي حمله
1: استاذ حيدر ان شاء الله. يجوز هناك ما انتوا هناك محسوبين على الحله يتعاملون وياكم يقول لكم انتم من الحله بطويري.
5: لا حاليا احنا هالكربلاء يقولون انتم من الحله وهالحله يقولون انتم من
1: الكربلاء. جيد جيد
0: استاذ حيدر.
5: منطقه الوسط يعني
0: استاذ حيدر
5: منطقه الصراع الوسط.
0: انا والدتي من طويريج الجنسيه مالتها تقرا بابل.
5: اي بابل انا والدي هويته بابل.
0: انا خوالي استاذ حيدر انا خوالي الساده اللامنديه البطويريج.
5: والنعم
0: نعمت حالك
5: والنعم.
0: الله يحفظك الله يسلمك رحم الله والديك. بس طويريج امورها زينه خدميا نشوفها يعني باعتبارها محسوبه على كربلاء.
5: انا اذا يسمح لي الوقت تفضل نتحدث بثلاث محاور.
0: نعم تفضل.
5: المحور الاول محور الازمات. اليوم حاله خاصه خلينا نقولها ازمه البنزين.
0: نعم
5: احنا مرينا بازمتين الازمه السابقه وواضح وطلعوا الناس المختصين وقالوا هي مفتعله من قبل الجميلي.
0: نعم
5: ردت فعل عن اللي صار
0: فعلا.
5: اما ازمه اليوم واني ما راح اقول لك معلومه ومره راح اقول لك تحليل من اقول لك معلومه اني مسؤول عن كلامي لان ماخذه من مصدر ثقه.
0: ممتاز.
5: ازمه هاي الاخيره هي اخطاء الناس المسؤوله عن توزيع المشتقات النفطيه باخطاء كارثيه بعمليه التوزيع وقعوا بيها والحمد لله والشكر لاحقوا لها. ذكرني غدا صباحا ماكو ازمه بنزين.
0: باكر ماكو ازمه ان شاء الله.
5: انا ذكرني راح تذكرني باكر صباحا ماكو ازمه بنزين انتهى الموضوع.
0: يا الله الله يسمع منك.
1: اشاره جيده.
5: الفكره وين الفكره احنا خلنا ناخذ الموضوع بالتحليل الاستراتيجي. العراق العراق من العهد العثماني الى اليوم لم يستقر اقتصاديا الا لما يقارب 7 سنوات متتاليه فقط.
0: صحيح.
5: اللي حدثت في عهد عبد الكريم قاسم.
0: نعم.
5: عندنا مشكله احنا. هاي المشكله انه العقل العراقي صار خاضع للازمات متكرره. فحتى بالوراثه صار عندنا رعب من كلمه ازمه او انقطاع.
0: فعلا
5: اليوم بتحليل عقليه المجتمع كون نفهم انا لا اقدر الوم المجتمع ولا اقدر ابرئه. اليوم التغيير يبدا من الذات نفسها. اليوم الانسان كانسان شخص فرد اذا راد يغير هو يبدا بالتغيير.
0: نعم.
5: كذلك المجتمعات اليوم عندنا منظمات مجتمع مدني عندنا جهات مستقله عندنا نقابات عندنا هواي من الجهات اللي معنيه بالمجتمع العراقي.
0: نعم.
5: المفروض هاي الجهات تبدا توعى الى انه العقل العراقي يجب ان يخرج من عمق الزجاجه في موضوع الازمات. انا باكثر من مكان خارج العراق راقبت من يصير ازمه منتج معين المنتج يترك.
0: أحسن.
5: يعني اليوم فرض
0: فعلا
5: قالوا البيض قل ثاني يوم الصبح ما حد ياخذه اصلا.
0: فعلا
5: الموضوع انا ما اقدر اعيش بدونه.
0: صحيح.
5: كم واحد يفكر بينا بالاستغناء والاستغناء هو الغنى الحقيقي. اليوم انا من اروح الحاجه اريدها افتقرت لها بس من استغنى عنها صرت انا الاغنى. كم واحد فكر بينا من البنزين انقطع قال اني واخويا ومرت اخويا بسياره واحده ماكو داعي اضغط روحي واروح على زمزم.
1: صحيح.
5: مجرد أن نفكر بالاستغناء إحنا راح يكون عقليتنا أقوى. بس هاي يحتاج لها الناس الواعية تبدي تتحرك.
1: وعي وثقافة المواطن
5: المسكين. بالضبط. هذا من جانب الأزمات. طبعاً من الجانب الثاني موضوع الخدمات هو ينفتح. أنا أريد أسأل سؤال بصراحة أحكي. الإنسان كل ما كان يتكلم الحقيقة بمجرد بمنطق كل ما كان أقرب للصواب.
0: نعم.
5: اليوم سيطرت الإمام الحسين سيطرت أم الهوى.
0: نعم.
5: أنا أسأل سؤال الإنسان المتجه من الحلة مجرد يعبر السيطرة يختلف عند الموضوع لو ما يختلف.
0: طبعا
1: طبعا.
5: ما قبل السيطرة شكل الشوارع فعلا. والخدمات والأحياء
0: فعلا.
5: وما بعدها شكل ثاني
0: فعلا.
5: اليوم الناس مسؤولة عن قرارها بغض النظر هل اتخذ القرار أو هو قرر ما يتخذ قرار هو بالحالتين قرار. فلا نبقى دائما اللوم الحكومات وما سببته لان احنا مسؤولين عن
1: استاذ حيدر. خلينا نرجع لقضيه مهمه جدا نستثمر الوقت. قبل قليل قلت ان شاء الله يوم غد راح ينتهي او تنتهي عمليه ازمه البنزين. شنو السبب؟
5: صعد تجهيز المشتقات النفطيه من ال 1100 الى ال 1400 وزودوا 300 معدل صرف زيادة في سبيل حل الأزمة. الأزمة الحقيقية هي كربلاء بابل بغداد النجف بشكل أقل الجنوب مابي. وهذا الموضوع من شخص يعني هو مسؤول عن هذا.
1: زين لعد ليش ما ليش ما زيدوها بنفس اللحظه؟ ليش ينتظرون الا مثلا شنو
5: حصل الناس المطلعه على الوضع السياسي؟ حصل متغيرات في الناس المسؤوله عن تغيير عن اداره
0: يعني موضوع توزيع المنتجات استلم عام مدير عام جديد،
5: ادت الى ناس ما عندها الخبره هذيك وصارت هاي الازمه صراحه. بس طبعا. اعتقد التجربه راح تثبت لهم والموضوع تلاف حده
1: ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. نريد احنا نريد ندعو الحكومه اي واحد يعرقل او يسوي مشاكل او يكون سبب بهذه الازمات خليه يقيلوا من مكانه وخلي يجيبوا لنا ناس متفهمين بالقضيه
5: ونخلص. مستحيل هذا الكلام، مستحيل هذا الكلام
0: مع الاسف.
5: مستحيل اليوم حكومتنا محاصصه وتوافقيه لو حكومه
0: لا محاصصه لا
1: محاصصه
0: لا طبعا محاصصه
1: احسن.
0: احنا استاذ حيدر امننا بالمحاصصه، لكن جيبوا شخص يعني
5: هو
0: متمكن من مكانه
5: المستطاع لكي تطاع. انا اقول اليوم المفروض الجهات اللي مشتركه بالحكومه هي مو بدها كوادر. انا اليوم بصراحه موضوع المحاصصه ما من الممكن الغاءه بالوقت الحاضر لان شيء مو منطقي.
0: لا تجذر بعد تجذر
5: الافلاطونيه اللي تمشي بالخيال.
0: لا مستحيل.
5: اليوم المحاصصه موجوده. انا اقول الجهات المشتركه بالمحاصصه صاكم اكثر من 20 سنه يا اخي، انتم خلقوا كوادر كفو او جيبوها
0: فعلا. هو هذا السؤال المشروع. امنت انا بالحزبيه والمحاصصاتيه لكن جيب لي شخص مؤهل
5: بالضبط. انت اليوم يا حزب اكس حق الحزب واي حزب زد، انت حصتك النفط يا اخي، صار لك 15 سنه حصتك النفط، ما عرفت تخلق لك كوادر تدير النفط. ليش؟ لان الشعب نفسه بحد ذات نفسه راح يطلع يقرر نفس القرار. انا احكيك اياها، احنا اليوم في كربلاء مجرد اتخذنا قرار مغاير غير واقع محافظ. فاليوم الناس مسؤولة عن قراراتها. الله سبحانه وتعالى حط قانون من السنة الإلهية، كيف ما تكونوا يولى عليكم. أنا ما أقدر أخرج خارج السنة. أنا مين يصير أروح أنتخب زت لأن معين أخويا وبعدين من ألقى شوارع الحلة، هاي الحلة الفيحاء بابل العظيمة هذا وضعها، وأجي ألوم أقول والله مو خوش ناس دولة، هذا مو منطق.
1: صح حيدر، طبعا شكرا لاتصالك وحقيقة فرحتنا بهذا الاتصال. حتى نستثمر الوقت لأن بعد قليل راح نتصل على نائب رئيس المجلس حتى نعرف شنو الإجراءات وشنو كان السبب بأزمة البنزين. شكرا لاتصالك
0: أستاذ حيدر، ننتظرك إن شاء الله تكون مستمع دائم بحلقاتنا. أراءك سديدة وتحليلك منطقي يعني جدا للواقع.
5: أولا أنا أشكركم لأن تغطيتكم الغطة حتى بعد نقطة في كربلاء،
0: تشرف
5: إذاعة المستقبل
1: إن شاء الله.
5: ثانيا أنا هم أقدم برنامج في إذاعة أخرى.
0: أنا تشرف زميلنا العزيز.
1: حياكم الله.
5: ثق صدقني، راديو مال السيارة ومال مكتبي بالشركة ما يعبر إذاعة المستقبل نهائي.
1: الله يبارك، هذا شرف.
0: وإن شاء الله ننتظرك في اليوم تزورنا مقر الإذاعة إن شاء الله.
5: شكرا جزيلا.
1: زورنا إلى بابل وإذاعة جامعة المستقبل. الله يعطيك العافية.
0: تشرف بي، ننتظر زيارتك.
1: اتصالك زميلنا العزيز حيدر.
0: حياك الله.
1: أهلا وسهلا.
0: الله يحفظك.
1: أمن إن اتصال مع
0: بين ما نطلع فاصل أو ندخل بعد ما
1: نطلع. أنا أخذ فاصل.

0: رجعنا وياكم حبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي فيس باك برفق الزميل سر حسين الحسون وزميلنا المخرج المبدع مصطفى زيكو. وبعدنا بالمحور الأول وحديث المواطنين حول أزمة البنزين في بابل. طبعا زميلنا المخرج يأمن أن اتصال مع نائب رئيس المجلس المحافظة حتى نتحدث عن يعني شنو سبب عودة الطوابير إلى المحطات، شنو السبب، شنو اللي دعا هذه الأزمة في ليلة وضحاها بسرعة صارت أزمة، ما نعرف شنو السبب. يعني اليوم المواطن أيضا مستغرب من هذه الأزمة، من يقف وراء هذه الأزمة، قسم من المواطنين يعني من خلال تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي شاهدنا أنه المواطن يعني علل سبب هذه الأزمة أنه وراء هذه الأزمة الارتفاع بسبب
1: أنه أكونية لرفع أسعار البنزين،
0: يعني أسعار البنزين حتى
1: حسب يعني
0: آراء الناس، آراء المواطن يعني قسم من يقول التخطيط بسبب يعني قسم من التخطيط، قسم من يقول لك أزمة اللي صارت بمحاربة الفساد في هذه الدوائر يعني قسم متنفذين أرادوا تكون أزمة حتى يضغطون على الحكومة بهذه القضية، ما أعرف يعني. وفعلا إحنا لحد الآن ننتظر نعرف أسباب هذه الأزمات بين فترة وأخرى. اليوم المواطن الله يكون بعونه أستاذ حسنين، أزمة الكهرباء، مشكلة أصحاب المولدات مع
1: أزمة إحنا كان البنزين. المفروض ناخذ محور المولدات بس الوقت بعد
0: وطبعا يعني
1: تركنا إحنا
0: يعني اتصلنا التمهيل. راح ايضا بعد الاتصال يعني راح نعتذر من الاستاذ محمد الشراخ لانه اتصلنا عليه حتى يكون يعني ويانا على الهواء يتحدث لنا عن مشكله المولدات.
1: اذا ما حصلنا السيد نائب رئيس المجلس نرجع لمحور المولدات،
0: ماكو اشكال، ماكو اي اشكال، خلينا نشوف اذا ما من الاتصال
1: جمع المبلغ هو 16000 دينار على المواطن استاذ حيدر،
0: يمكن يعني من الاتصال اعتقد يمكن أما الاتصال يعني أزمة البنزين هذه أزمة جديدة، ما أعرف إحنا مقبلين على موسم الشتاء وهي كارثة.
1: صار حيدر راح تبدأ خطوط المدارس. بالخط إنه هو الناس
0: يعني المواطن. أنا أشوف إنه المواطن بعد ما يتحمل أي أزمة. أما إن اتصال زميلنا المخرج مع الأستاذ حمزة جبار نائب رئيس مجلس محافظة بابل، حياكم الله أستاذ حمزة.
2: الله يسلمكم
0: عزيز أستاذنا الحبيب. أنت على الهواء في برنامج فيسبوك برفقة زميل أستاذ حسين الحسون. الله يحفظك.
1: حياك الله استاذ حمزه واهلا وسهلا بك ونعتذر وقت راحتك وانت يعني ولو نسمع صوت جمهوركم وفي مكاتبكم ربي يحفظكم ان شاء الله. استاذ حمزه يعني هذه ازمه البنزين دا تظهر فجاه وتختفي فجاه، وهناك من يقول انه الازمه في محافظات محدده منها محافظه بابل، ممكن تخلينا في صورة سبب هذه الأزمة يعني ليش بهذا الوقت؟
2: يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا جزيلا على الموضوع المهم بس محافظة بابل.
1: الله يحفظك.
2: على الموضوع سيدنا أستاذنا الحبيب، احنا معدل الإنتاج على مستوى البلد يعني يوميا محتاجين 35 مليون لتر.
1: نعم.
2: الإنتاج الفعلي اللي عندنا على مستوى العراق 30 مليون، يعني عندنا نقص في هاي المادة 5 ملايين، وبالتالي هناك تجينا مستورد باخرات سنوية يعني كل فترة كل أسبوع أكثر أقل.
1: نعم.
2: وبالتالي هذا الأسبوع المضى تأخرت الباخرة، جل صار عندنا عجز هاي الأسبوع 35 مليون لتر على مستوى العراق. مو بس بابل، إحنا جد حاجتنا الفعلية بمحافظة بابل. حاجتنا الفعلية بمحافظة بابل 2,350,000 لتر. المتوفر يعني قبل يومين كان عندنا متوفر من 400,000 إلى 500,000 لتر، وبالتالي صارت عندنا هناك شح بهذا الموضوع. قبل أول البارحة يعني موجهين تهاريج أكثر من 50 تهريج إلى مستودع النجف والسماوة وبيجي، وكذلك بما يخص المحطات الأهلية وما يخص المحطات الحكومية، احتياج المحطات الحكومية يوميا يعني يوميا مليون لتر على مستوى محافظة بابل.
1: نعم.
2: بالتالي هذا الموضوع صار يعني ليس في محافظة بابل بل كل المحافظات، صار هذا الإنتاج وهاي على مستوى البلد. احنا عانينا البارحة كان أكو نسبة من الانتراج في هذا الموضوع.
1: نعم.
2: احنا متواصلين ويا السيد مدير المنتجات النفطية استاذ نصير، ويعني متابعين هذا الموضوع بحذافيره، وان شاء الله يعني يوم بتباع راح تنحل هذا الموضوع. بس الموضوع بصورة عامة مو بس بابل، على مستوى العراق.
0: تمام.
2: قلت لك احنا محتاجين يوميا على مستوى البلد 35 مليون لتر يوميا.
1: لا استاذ عفوا عفوا استاذ حمزة، لكن هناك يعني المحافظات الجنوبية يعني حسب معلوماتنا لا توجد فيها أزمة، فقط الوسط اتصور يعني وكركوك نضاف لها يمكن.
2: يعني احنا قلت لك استاذ متواصلين ويا السيد مدير الهيئة يعني قاعد نتابع هذا الموضوع، وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى تباعا راح تنحل هاي المشكله باذن الله.
0: استاذ حمزه عفوا، يعني قسم من المواطنين يتحدثون بمواقع التواصل الاجتماعي انه سبب هذه الازمه انه الحكومه عازمه على ارتفاع سعر البنزين، يعني حتى تكون هيك ازمه حتى يرتفع سعر البنزين.
2: لا لا لا لا، الخبر مو دقيق استاذ الحبيب، الخبر مو دقيق.
0: نعم.
2: بحيث ان الحكومه هي متوجهه لخدمه الناس، خدمه اهلها، خدمه محافظاتنا على مستوى الحكومه المركزيه. يعني تشوفون خلال هاي الفتره اللي 100 يوم مضت على اكو قرارات، اكو بوادر خير ان شاء الله الحكومه المركزيه من اجل تقديم الخدمه لاهلنا وناسنا على مستوى البلد وعلى مستوى محافظات بصوره عامه.
0: نعم.
1: استاذ حمزه، يعني توعدنا ان شاء الله الايام المقبله ممكن تنحل هاي الازمه حسب معلوماتكم؟
2: احنا اول شيء البارحه هذا الموضوع، يعني اكو البارحه شفته اكو انفراج بموضوع، يعني تقريبا اكثر من 45 محطه البارحه الاهليه كلهم فيه المنسوج، يعني خاصه المحطات الحكوميه. وبالتالي ان شاء الله قلت لك ان شاء الله هاي الفتره يعني تباعا راح تنحل باذن الله سبحانه وتعالى، واحنا متواصلين ويا الدوائر على مستوى المحافظه وعلى مستوى الوزاره.
0: استاذ حمزه، من خلال جولاتك الميدانيه احنا نشوفك قاعد تتابع، يعني خاصه القضايا اللي تخص المواطنين، وصلتنا مناشدات كثيره حول محطه بنزين مرجان. هذه المحطه تغلق يعني من وقت
1: بثمانية تغلق،
0: تفتح يعني متاخره، ما اعرف هذه بمركز محافظه بابل وهي محطه مهمه،
1: الصوب الصغير كله عليها،
0: ما عرفت شنو السبب ليش هذه، يعني علما انه هي حكوميه يعني مو اهليه حتى. نعم.
2: لا هذا الموضوع طبعا اغلب المحطات الحكوميه فيها مشكله بهذا الموضوع.
0: زين.
2: سبب قله الكوادر الموجوده داخل المحطه. يعني هذا الموضوع هم تناقشنا فيه السيد مدير منتجات النفطيه استاذ نصير.
0: يعني ماكو موظفين؟
2: يعني هذا يشح عدد الموظفين، وبالتالي هذا الموضوع يعني هيك يعني
1: خلينا نسبون من غير دوائر اسم
0: يعني خلينا نقلونا احنا للنفط. استاذ حمزه خلينا نقلونا للنفط. ان شاء الله يا ربي استاذ يعطيك الصحه والعافيه، بارك فيك. طبعا شكرا اخذنا من وقتك، واحنا
2: القناه المحترمه
0: الله يبارك فيك،
2: هي اضاءه حقيقه. طبعا انتم مشكورين على
0: طبعا احنا نشكرك استاذ حمزه لانه دوما احنا نستضيفك يعني باتصال ودائما انت توضح لنا قضايا مهمه دائما ينتظرها المواطن. حياك الله.
2: خدمه محافظه ان شاء الله جزء من هاي الناس الخير اللي تعمل على يعني تقديم الخدمه وايضاح الموضوع.
1: الله يحفظك واجبنا هذا.
2: الله يشكرك
0: عليه، والله يجازيكم بالخير. الله يحفظك. شكرا استاذ حمزه جبار نائب رئيس مجلس محافظه بابل كان ويانا على الهواء، شكرا لاتصالك استاذ.
1: يعني الاستاذ حمزه رجل يعني وعدنا خير، وعد ابناء
0: وانا مطيت مقترح انه نقلونا للنفط
1: بعد البرنامج.
0: أما موضوع مهم، يعني نقدر خلال هذا الوقت
1: اللي هو
0: 10 دقائق ناخذ استاذ محمد، خلينا ناخذ هذا الفاصل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM وبرنامج فيسباك. محورنا الثاني أستاذ حيدر لهذه الحلقة إن شاء الله هو موضوع تسعيرة المولدات الأهلية والإضراب وما رافقه خلال الأسبوع الماضي. راح يكون معنا على الهواء إن شاء الله السيد الأستاذ محمد الشراخ، أحد أصحاب المولدات وممثل عنهم في اتصال هاتفي لمعرفة مزيد.
1: حياكم الله أستاذ محمد.
2: عليكم السلام حبيبي،
0: حياك الله استاذ محمد. انت على الهواء مباشره برنامج فيسبوك، انا حسنين الحسون برفقه زميلي حيدر ابو خماس. اهلا
2: وسهلا
0: حبيبي استاذ محمد. تفاجئ المواطن، احنا الاسبوع الماضي من رادوا يسوون اضراب اصحاب المولدات، يعني تعاطفنا وياهم للامانه اصحاب المولدات، رغم هو الموضوع موضوع تجاري لكن هم يعني
1: لهم فضل كبير،
0: فضل كبير في يعني لو ما اهل المولدات الناس كانت في يعني الله اعلم شنو حالها، يعني بسبب تراجع الكبير بانتاج الطاقه الكهربائيه، وتعاطفنا وياهم في موضوع الغاز وطلبتوا مبلغ، لكن تفاجئنا انه السيد رئيس الوزراء قال راح تستلمون هذا الشهر غاز مدعوم، ومع هذا تم أخذ مبلغ عالي بالنسبة للأهالي، خصوصا موضوع الألف دينار. المجلس المحافظة حدد 15,000 دينار وخلى 1,000 دينار زائد ناقص لأصحاب الوحدات الممثلين الوحدات الإدارية في المحافظة، لكن المواطن تفاجئ أنه أخذ أهل المولدات جمعوا على 16,000 دينار. هذا موضوع. الموضوع الثاني، المواطن بدأ يخاف، خصوصا أنه بعض أصحاب المولدات بدأوا ذاك الأسبوع الماضي طفوا فعلا على المواطنين وطلبوا رفع أجور المولدة إلى 20,000 دينار حتى يتناسب مع عملية التشغيل.
1: خلي نسمع من عندك حول هذه الأجوبة.
0: إحنا يا ريت يعني جواب على السؤال الأول أو الثاني حسب ما تراه. استنى
2: العزيز حبيبي، بالنسبة للتسعيرة 15 وطو رئيس الوحدة الإدارية تصريح بالألف، يعني هي تسعيرة الدولة طلعت بهذا الأسلوب، هنا 16 قالوا 16 أخذوا إلى مخزن الكهرباء سيئة ونفس التشغيل وما تحسن الكهرباء، فمخولين رئيس الوحدة الإدارية يأخذ تاخذون 1000 ويصير الجبال على 16.
0: يعني السيد القيمقام خولكم، قيمقام القضاء الحلة خولكم بيأخذ 1000 ولازم موافقة من عنده.
2: اي نعم صحيح، موافقه من عنده، بس هي التشغيل بقى الاصفاء بقى نفس، يعني هم في وقت الجلسه قال اذا بقى الاصفاء بهيك اسلوب، يعني بهيك كل ساعه اصفاء وساعه او ساعه ونص وطنيه، فيعني الالف يصير من حقهم، بس اذا تحسنت الكهرباء الالف مو من حقهم وتاخذوه على 15، فبقى وضع الكهرباء نفس الحاله، يعني ما صار باي تحسن.
1: زين
2: يعني هو هذا فرق الالف الموجود.
1: استاذ محمد عفوا، يعني
2: نعم
1: هذه الازمه راح تنتهي لو راح تبقى هذه الازمه وراح يبقى هذا الاضراب بين فتره وفتره. انت اليوم باعتبارك ممثل عن اصحاب المولدات وعندك مولدات، انت تعتقد نعم انه شنو الحل اللي راح يخدم الطرفين، يخدم المواطن ويخدمكم نعم كنتوا اصحاب مولدات حتى انت تنتهي هاي الازمه، لان المواطن اليوم ما يتحمل ازمه بنزين وازمه مولدات عليه ضغط، وانتم ما يعني هم مواطنين وانتم تحسون بالمعاناه، شنو اللي يقدر تقدمه الحكومه حتى تنتهي هذه الازمه؟
2: طال حبيبي يعني احنا هواي سولفنا وكلها تعرف انه احنا شغلتنا ازمتنا ازمه المواطن ازمه المولدات كلها الغاز، يعني هم لو وفروا لي غاز يزيدون تجهيز الغاز او يدونا غاز شويه باسعار مدعومه منخفضه عن السعر اللي يدعونا، هي هاي الازمه الحقيقيه، الازمه الحقيقيه ازمه غاز مو ازمه مولدات او ازمه تشغيل او ازمه
0: ندري بها
2: يعني ازمه الراب.
0: يعني ايش قد تريدوا مدعوم الغاز؟ يعني تريدوا بلاش لو مدعوم النص لو شنو يعني حتى
2: يعني هم شهرين شهر السادس طنايا على 200 دينار والشهر السابع والثامن طنايا مجانا، يعني الشهر التاسع والجو بعده حار وحاله حال بقيه الاشهر السابقه، يعني يا اما اسوي مدعوم او اسوي مجانا، اما اسوي 200 او اسوي مجانا، واحنا قابلين على 400.
0: استاذ محمد المواطن شو يقول؟ يقول احنا يعني مع التقدير لدوركم، احنا يعني قلناه بدايه الحلقه، يقول يعني هو ابو المولده بالشتاء أغلبيتهم يعني دا يستفادون يعني، وبالعافية عليكم هذا رزقكم، دا يستفيد بأشهر الشتاء الخريف
1: يتحملنا بالصيف،
0: خلي يتحملنا هالشهرين. ست تفضلت حضرتك إنه شهرين انطوا مجاني، ورغم هذا جمعة وعلى 13 وعلى 14 ألف دينار رغم كان حسب كلام حضرتك مجاني، فيقول لك أنت تحملني، أنت ليش تعيفني يعني إذا الحكومة مثلا ما أنطت يعني، خو أنت مو طفي علي، أنا تحملتك يعني بالأيام الزينة، بالأيام اللي ما شغل مولد هواي، حتى نسبة التشغيل بالشتاء تختلف على الصيف، فأنت ليش تجي تطفي علي، تحملني هاي الشهرين يعني، وأنت يعني حاول يطلع لك من عندها ربح بسيط، إذا تربح بالأيام بالأشهر العادية الحمد لله وشكر والله يزيدها عليكم، بس تحملني ليش تطفي علي.
2: قال حبيبي هو المواطن لو متابع موضوع المولدات كان عرف انه هاي الشتويه راحت، اما تيني الاضاءة كان كلش ساعات طويله.
0: صحيح
2: راحت.
0: صحيح.
2: وما هذا الساعات حبيبي ترى ما اعطونا قاد على 45 ولا على 30 ولا اعطونا على 20 وشاطونا على 10 يعني
0: شنو على 20 ولا 10 خلفتيها مو احنا امور ما نعرفها شنو 20 و10
2: يعني على الكيبي اقصد
0: عشان
2: على الكيبي نعم. يعني ما طالنا قاعد مثلا 45 على الجيبي بي
0: كذا
2: نعم. 40 طالنا كميات مال غاز قديمه يعني اشهر من اشهر طالنا 10
0: هو احنا نريدك عشتيدك نريد احنا ايضا نعرف نفتهم هذا الموضوع، المواطن ايضا يفتهم حتى من ابو المولد يعني يطلب اجر حتى يكون عنده معلومه بخصوص هذا الموضوع، يعني تجهيز الغاز بالصيف يختلف عن الشتاء.
2: طبعاً هواي يختلف أكثر من يصين زين يعني طانا عشرة طانا بيشي عشر من عشرة القرى طانا عشر لترات على الكيبي وبصيف طانا 45 ومجاناً يعني أكو هواي فروقات بين تجهيز الصيف عن تجهيز الشتاء.
1: أستاذ محمد عفواً دائماً دائماً المواطنين يتصلون بينا دائماً نشوف بالتعليقات منو المسؤول عن متابعة التشغيل، منو المسؤول عن محاسبة أصحاب المولدات، خلنا نحكي بصراحة يعني إحنا دائما عندنا مشكلة بهذه القضية، من اللي يحاسبكم، من اللي يتابعكم، لأنه مع احترام وتقديري لجميع أصحاب المولدات قسم من عندهم يأذون المواطنين، فالمواطن دائما يشكي، وين يشكي منا إحنا كإعلام، من المسؤول عن متابعتكم؟
2: استاذ حبيبي احنا مباشره مسؤول عن المتابعه هي لجنه بالقائمه المقاميه وقاعد يتابعون المولدات وكل شك تجيهم يروحون يتاكدون من عندها. اضافه الى هذا عندنا لجنه بالشكاوى المواطنين، يقدر ابو المواطن يشتكي على ابو المولد بشكاوى المواطنين.
1: وين؟
2: اضافه الى انه عندنا لجنه
0: وين شكاوى المواطنين وين؟
2: داخل مجلس داخل المحافظه.
0: حافظ الرقم مالته؟ حافظ رقم الشكاوي؟
2: نعم كاتبه، نعم كاتبه بالموبايل مالتي كاتبه.
0: ها ها
1: زين.
2: نعم واضافه الى انه تطلع دائما علينا فرق تفتيش من تفتيش النفط، هل تطلع علينا فرق تفتيش اكو تلاعب اكو تغيير اكو المكاتب يعني كل هاي احنا مراقبين. اضافه الى هذا انه المختار يقبل احد

0: بينك وبين انت ابو الاعلى مثل ما يقولون،
1: اي
0: تسحب نفسها وخلت المشكله ما بين المواطنه بالمولد، وشفنا مشاكل وطلايب، بعض اصحاب المولدات طفوا عن الناس، وهذا حقه وهذا حقه.
1: اذا استاذ حسنين حلقتنا انتهت بهذه الازمات،
0: ونعتذر
1: ازمه
0: من
1: البنزين وازمه المولدات، ونعتذر من كل المواطنين اللي حقيقه بداوا يتصلون بس زميلنا المخرج ما قدر ياخذ اتصالاتهم بسبب الضغط اللي صار علينا بهذه الحلقه. ان شاء الله نوعدهم بالحلقه القادمه راح نفتح اتصالات جميعا
0: ان شاء الله.
1: وان شاء الله بلكت ماكو ازمه، حتى دائما ناخذ الايجابي.
0: باكر عندك ازمه برنامجك، باكر موضوع مهم اذا تحب تنوع عليه.
1: يوم غد موضوع ايضا التسعيره الدوائيه راح يكون ضيفي ببرنامج المواطن والقرار اللي هو نقيب الصيادله الدكتور علي عصام، وراح نفتح هذا الملف كليته،
0: ملف مهم جدا،
1: ننتظر المواطنين واتصالاتهم. شكرا لكل من اتصل، شكرا لمن كان ضيوفنا على الهواء، نائب رئيس مجلس محافظه بابل وايضا ممثل عن اصحاب المولدات. انتظرونا في الاسبوع المقبل وحلقه جديده اخرى من برنامجكم الاسبوع
0: ان شاء الله، يعني حلقات فيسبوك خاليه من الازمات.
1: تقبلوا تحياتنا المتحدث حيدر ابو خماس وزميلي استاذ حسين الحسون، استودعكم الله.
0: تحيات المخرج مصطفى زيكو،
1: نسيت المصطفى
0: عادي لا هو راح ينقل يعني على النفط. مع السلامه.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمع

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

شاك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد.

على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري، أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام.

أي اللغات علامتني أبجديتها تصفك. جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

0: إلى سادة الإثني عشر، أهديكم حروفي النابعة من عشق لا يدري.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

هنا هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا
1: لا مستحيل تحت
0: لا مستحيل تحت شمس المعرفة.
1: إذاعة جامعة
0: المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.
1: شايف واحد رايح جاي بهذا الشارع، ما حد يقدر يلزم نفسه مني يشوفه، حلو بغمزة يموت خمسة مني باوع، ما يتقاوم شكله وصعب الروح تعوفه، أنا الميت شوق وحاير وأنا ضايع، وادري نهاية الدرب.

واجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك اختصر بيها ألف دنيا وعمر، خلى فهمك ليش عاني وانكسر.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: This is a Mustaqbal University Radio. Radio. 91.7 FM.

مع سمر وزيكا. يا مساء الورد، مساء الخير كل الأحبة، وين ما كنتوا تسمعونا جمعة مباركة وضحكة حلوة وأخبار لميناها من كل العالم. إن شاء الله راح نسمعها ونحللها ونعلق عليها ندرج السواء إحنا وياكم. مساء لليوم عايش العطلة بحذافيرها، اللي من اللي جماعة لما الحلوة ويا أهله والغداء طيب من إيد ست الحبايب. أهلا بكم وين ما كنتوا تسمعونا عبر موجتنا 91.7 FM، ونلتقيكم حلقة جديدة من برنامج على على على مساجك.

منورينا وين ما كنتوا. اهلا بكم مستمعينا الاحبة، نلتقيكم واولى حلقات على مزاج وعبر موجاتكم اذاعة جامعة المستقبل 91.7 كل يوم جمعة الساعة 3 الظهر وياي اني السمر واسيكو نجيكم بهذه الحلقة بهذا البرنامج بكل شيء خفيف لطيف جديد ومختلف، اخبار كشكول منوع تجمع كل الاخبار مع تعليقات ونخليكم بالصورة معلومة والضحكة حتى يكون مساءنا لطيف. بما انه احنا برنامجنا الظهر تعالوا نتعرف أول معلومة، أول دراسة تتحدث عن ليش إحنا نكون غير يعني بين قوسين طافين يومية الظهر، مو طافين بالإطفاء العام لكن العقل مالتنا يسوي شتداون. طبعا هذا يشمل خاصة الموظفين اليومية عندهم دوام، بما انه اليوم جمعة فخلينا نتحدث ونعرف هذا الخبر احنا وياكم، ليش بعد الظهر دائما عقولنا واجسامنا تسوي شت داون. اذا بعد الغداء تحس تركيزك اختفى وطاقة جسمك نزلت اكيد لا تلوم الدولمة ولا الحرش ولا السمك ولا البرياني ولا المفرودة والثريد اللي ضربتها، لا اكيد السبب مو بس بالاكل، جسمنا عنده ساعة بيولوجية تخلي نشاط والتركيز ينخفض غالبا وبالتحديد وكأنه يعرف بين الساعة 1 الظهر و3 العصر. يعني باختصار بطارية جسمك تنزل شوية وبعدين ترجع تشتغل. طبعا أكيد الغداء يلعب دور والأكل اللي تتناوله إذا كان ثقيل وباتشة من جماعة الثريد وبالأصابع مثل زيكو مليان كربوهيدرات سريعة أكيد يزيد الخمول. الأفضل يكون بيه بروتين وخضار وألياف زائد دهون صحية، وهذا ما يفيدنا أنا وياك يا زيكو. خلي نعبر على الخبر الثاني.

ونكست وخبرنا الثاني عن ميتا واللي تطرح ميزة جديدة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني. شركة ميتا تبدأ باختبار ميزة أمنية جديدة باسم إشعار الاحتيال سكام أليريت حتى تكافح الرسائل الاحتيالية وبالتحديد عبر تطبيق الواتساب، وتعمل هالميزة حتى تفحص الرسائل الواردة إن من جهات اتصال غير محروفة في حال اكتشاف أكو أنماط مرتبطة عادة بعمليات احتيال، وحال اكتشاف مؤشرات مريبة يعرض الواتساب تحذير داخل المحادثة يفيد المستخدم بأنه الرسالة يابا راح تكون عملية احتيال. يعني راح نخلص من الروابط العشوائية اللي توصلنا وزي كل يوم فاتح رابط ودهز العشرة آخرين ونفتح الرابط احنا الغشيمين اللي ما نعرف، وتاخذ فلياساتنا كلها من الماستر أو من البطاقات الإلكترونية أو تاخذ صورنا من الهاتف، كل رابط حسب موضوع. طبعا هذا مو معناها انه زيكو يشتغل بعمليات الاحتيال لا، لكن عدم فهمنا الكافي. طبعا انا اليوم راح اخليك شنو مضرب مثال. معناها انه زيكو بدون قصد بدون وعي اجا اشعار او رابط من شخص ايضا موثوق او ثقة ما يدري من هلا الله فتح الرابط، عباله يطلع بيه ورد، عباله معزوم، عباله شيء حلو، عباله فلوس، عباله قلبه الحب، تالي يطلع اشعار تهكير، وهذا الاشعار لا اراديا يندز لكل الاصدقاء وهكذا. لذلك انا ايش اقول دائما، اذا عندك فلوسات بالماستر كارد ماتك بالتليفون فرغن، اصرف ما بالجيب ياتيك ما في الغيب، وتخلص من سوالف سيكو.

خلينا ناخذ جولة بالزهرات الجديدة كل محبين الفن واخر زهرات الفنان العراقيين، ونبدأها مع حسام الرسام وجديدة بعنوان خيابك. هاي الأغنية من كلمة سعد العبيدي، الحان والضحكة ريم، توزيع نور هاشم، ميكس وماستر أيسر القاسم. يلا ويانا نسمع غيابك حسام الرسام.

على مزاج مليان أغاني ومليان نزالات وأخبار فن اللي تعجبك، وبالجديد هسه وبالباكيت ونصرة البدر وبالاشتراك مع وليد الهجر ديو يجمعهم بعنوان أم خيمة. وإحنا بدورنا كادر برنامج على مزاجك لهذا اليوم نهديها لكل أمهاتنا، الله يبارك بيهن. واليوم جمعة تعبانات، العمل الشعبي، الغداء، هذا يريد مقلوبة، هذا يريد سمك، هذا ما يعجبه ياكل البانية، اللي قاعدة من الصباح حتى تلم أبنائها وأخوانها وأولادها. الله يبارك بيكم أمهاتنا العزيزات، ونقبل رؤوسكم وجباهكم ويرحم كل المتوفيات. نهديها الأغنية لكل أم تسمعنا، أم الغالية نصرة البدر ووليد الهاجر. هالأغنية كلمات أبو الحسن العقابي، وأكيد ألحان وتوزيع نصرة البدر.

وأيضا من ضمن الإصدارات العراقية الجديدة جديد الفنان العراقي حسين سماح بعنوان ضاعت، مو محفظته، لا حبيبته. سؤال يا هو الأهم، المحفظة تضيع لا الحبيبة لا الحب؟ المحفظة كل شيء يطيع وراء عقلية الأربعين والثلاثين حسب ما يقول زيكو. ضاعت حسين سماح وين جديدة وآخر الزهرات. هاي الأغنية كلمات قصي باسل وألحان وتوزيع ومكس وماستر وغناء ومخذف لا حملاجة حسين سماح.

نتواصل وياكم وبرنامج على المزاج عبر موجاتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل، وكشكول من الأخبار المنوعة، الصحة، الجمال والدراسات، وأيضا أخبار الفن والرياضة. وتعالوا ويانا نشوف العراقي أبو الغيرة شمسوي لشهر تموز. مجلس القضاء الأعلى ينشر إحصائية زواج وطلاق بالعراق لشهر تموز، أكثر من 18,000 زواج بالمقابل 6,000 طلاق لإحصائية شهر تموز مسجلة في المحاكم العراقية. طبعا حالات الطلاق كانت متصدرة بها الرصافة بأكثر حالة طلاق تشهدها هاي المنطقة. يعني شوف العراقي لا أزمات توقف بعينه، لا فلوس، لا سعر الذهب صاعد نازل بين 1,900,000، اللي يريد ياخذ الفضل اللي تنكين براسه. وبعدين تقول ضحك علي 18,000 حالة زواج، يعني انه ماكو شيء يوقف بعينه. مبارك زواجاتكم جميعا اللي تزوجوا وهم حاليا مقبلين على الزواج، وما أدري نقول أيضا مبارك الطلاق، ما أدري، هاي بقت يومكم حسب الحالة.

من 18,000 حالة زواج، وهذا الموضوع وهاي الحالة الإيجابية اللي شهدها العراق بشهر تموز. نروح احنا وياكم وين؟ للمشخاب وبالنجف، وزراعة الشلب ترجع وتتصدر بهاي المحافظة.

أي مستمعين محافظة النجف تعود لزراعة الشلب ب 141 ألف دونم بعد سنوات النجف وشح المياه بزراعة 141,511 دونم حتى الآن، أي ما يعادل 83% من المساحة المقررة. وكنا نعرف مصدر زراعة الشلب والتمن وخاصة التمن العنبر ودائما يكمن ويتركز بمدينة المشخاب بمحافظة النجف، وهذا الخبر حلو نوعا ما وبشارة لكل الفلاحين، وإحنا أيضا بالتحديد خاصة المتعودين على تمن العنبر لأن ارتفاع بالأسعار غالية جدا، وتشتري العنبر وتشيس شكبرة شقدها ب 75,000 تالي تلقاه كله لا مقمل لا مثلم لا كله حصو، ذاك من ذاك اللي تلقى الحاجة نظيفة. لكن منتوجنا الوطني والمعروف به وخاصة بزراعة الشلب والرز وتمن العنبر بالتحديد بمدينة المشخاب، المدينة العريقة والمعروفة منذ قرون عديدة يعني بزراعتها لتمن العنبر الأصلي، تجيك الحباية ملبلبة ونظيفة ومتعب ست البيت.

يا حبنا الأكبر يا عراق، تحية لأهلنا وناسنا الطيبين وسننا قواتنا الأمنية اللي تحرس أرضنا وخيراتنا اللي ما تنضب من أنهارنا من برنا وبحرنا وسمائنا. تحية الأرض الرافدين ججلة وفرات وكل شبر بهذا الوطن. مسيت الخير والعافية عليكم، وإحنا نعيش وياكم أجواء برنامج على المزاج. تعالوا إحنا وياكم نتعرف على هاي الدراسة المهمة جدا. طبعا دراسة يحتاج أن نتوقف عندها. هل ممكن يبقى أثر من طفلك بجسمك وعلى مدار عقود طويلة؟

سبحان الله اللي خالق هاي البنية التكوينية للمرأة والجنين والأم، وحتى بعد سنوات وحتى بعد ما تتوفى أو يتوفى هو الطفل نفسه، يبقى بداخلها أشياء بجسمها وبتكوينها وتركيبها من طفل. شلون؟ وسبعين يقول لك أثناء الحمل ممكن تنتقل بعض خلايا الجنين لجسم الأم وتبقى داخل الجسم سنوات طويلة كلش حتى بعد الولادة. تعرف هاي الظاهرة بالخيميرية الدقيقة الجنينية طبعا. والأغرب من هاي الدراسة أنه 63% من العينات اللي تم أخذها هي فحصة أدمغة 59 امرأة، ولقوا داخل الأدمغة مادة وراثية تحمل كروموسوم يتوافق مع احتمال انتقال خلايا من أجنة الذكور الأمهاتهم واستمرارها لفترة طويلة. لكن الباحثون يأكدون يقولون هذا مو بالضرورة أنه كل هاي المادة الوراثية جاءت من الأبناء، ولا يثبت أنه هي أيضا تؤدي وظيفة معينة بالدماغ. يعني نقول إحنا لحد الآن الدراسة طي الاكتشاف. طبعا الحمل ينتهي بولادة الطفل، لكن يبدو أنه جسم الأم يبقى ولسنين طويلة يحتفظ بذكرى بيولوجية منه لسنوات طويلة.

قالوا يما البنات 7 وقولي قليلات، بس ما قالوا يما الولد 2 وقولي قليلين، لأن هو واحد يجزعك ويطلع الدنيا من عينك كلها. الواحد الواحد نعمة، بس بعدها تغفل تنسد الحياة بوجهك. إذن خلينا نرجع شوية نفرفش ونسمع إصدارات جديدة ونرجع لآخر إصداراتنا العراقية ومع محمود غياث وجديدة بعنوان أنت بحضني. طبعا هاي الأغنية كلمات محمد الترك وألحان كرار شريف وتنفيذ موسيقي علي نوري.

0: أغنيتنا الجاية خلينا نهديها لكل الناس اللي عدها وجهين، الأشخاص اللي عنده وجه لكل شخص يعرفه، أو اللي عنده وجهين لكل شخص قريب عليه ويحبه، وعنده موقف الكل مصلحة. لا تزعلون، هاي الأغنية مو إحنا اللي سميناكم بيها، لا، هاي آخر إصدارات الفنان العراقي علي هميم يا بوجهين. هاي الأغنية كلمات أحمد كريم، ألحان غسان الشامي، وتوزيع سيف أحمد سليم، ميكس وماستر إحسان صادقي.
1: ترجع مفتقدني.

طبطه طبطه، هاي ما تسمى نغمه. دقيت الطبل نغمه. ها اوكي. ياسر عبد الوهاب يطرح جديده بعنوان خمريه على الأغنية كلمات محمد الواصف والحان ياسر عبد الوهاب، توزيع نور تيم، ميكس وماستر حسن العراقي وإخراج براء طيارة.

إذا بعد هاي الأغنية الحلوة وعن كلش عجبتني راح أنزلها بتليفوني. نروح إحنا وياكم لفاصل أكيد نتواصل وياكم على مزاج. هذا البانوراما جو هالحلقة دي يجيكم كل يوم الجمعة الساعة 3 الظهر ويا سمر ومصطفى زيكو عبر موجاتكم 91.7. لا تروحون بعيد، راجعين.

0: وبما أنه على مزاج رجعكم اليوم وعلى مزاجكم التراثنا القديم والأعمال الفنية والمسرحية اللي ظلينا مستعزين بها وبقت بالذاكرة، أكيد راح نسلط الضوء عليها اليوم ببرنامج على المزاج. طبعا مستمعينا، مرات أكو أعمال ما نحتاج نشوفها من جديد حتى نتذكرها، يكفي بس ينذكر اسمها حتى ترجع وياها تفاصيل هواية عشناها، ترجع تفاصيل مثل الوجوه، أصوات، ضحكات وأيام كنا نعيشها ببساطة أكثر. راح نسميها فقرتنا لهذا اليوم من الذاكرة، فقرة نفتح بها صندوق الزمن الجميل ونرجع لأعمال يمكن غابت عن الشاشة بس ما غابت عن ذاكرتنا، أعمال كانت لها نكهة خاصة ونجوم كان لهم حضور وحكايات بعد تعيش ويانا رغم مرور السنين. محطتنا اليوم من الذاكرة راح نسلط بها الضوء على عمل من الأعمال المسرحية العراقية، ألا وهي مسرحية المحطة.
1: هلا هلا هلا هاخيم، شو ترول البط؟ أقول رجلي موجودة في دوين يا ابويا، وحده هنا وحده طلعت تتمشى. اوكي اوكي اوكي، قل لي اذا نات بمكان لو متحوله عيني بدوي. لا يا ابويا، استعجت من هذا المكان وشارت الغير كثر. اوكي اوكي، قل لي اني دا اشوفك بعد روحي. والله عاد هاي وليد العلم علمك، انا هاي ما اعرفها. لا لا هاي نو اوكي، لان اني دا اشوفك ازدحام. قل لي انت وين؟

0: انا هنا يا ابويا.
1: هنا وين؟
0: ورا ورا.
1: اوكي شفتك مضبوط.
0: اقول لك
1: نعم
0: ثواب لاهلك يا ابويا، عمرك وزمانك سامعك واحد هنا اسمه شمش
1: يا مشيعي.
0: اقول لك شمش.

0: أيها مستمعينا، هذا المقطع اللي كنا نسمعه احنا وياكم لمسرحية المحطة واللي انسلط الضوء بها بفقرة من الذاكرة على واحدة من الأعمال المسرحية العراقية الكوميدية اللي بقت بذاكرتنا. طبعا هي مسرحية كوميدية شهيرة عرضت بمنتصف الثمانينات، تحديدا بين 84 و 85. هاي المسرحية من تأليف صباح عطوان وإخراج فتحي زين العابدين، وشارك بها نخبة من نجوم المسرح العراقي من بينهم طالب الفراتي، ليلى محمد، عبد الجبار كاظم، عدنان الحداد، وعماد بدن، وفلاح البياتي. اليوم هاي المسرحية مو بس صارت مسرحية قديمة نرجع لها حتى نضحك، وإنما هي أصبحت جزء من ذاكرة الزمان، من أيام كانت بيها المسرحيات تدخل بيوت الناس وتبقى شخصياتها وأجواءها راسخة ببالنا. طبعا هو هذا سر أعمال الزمن الجميل، يمكن السنين تأخذها من الشاشة بس ما تقدر تأخذها من الذاكرة. تعالوا نرجع سوا ونستعيد وياكم حكاية المحطة بهذا الفاصل.
1: وصرفهم بجيبك
2: بقدرتي أبو دراي. عندي قدرة، إذا جمعت لك الدو والري والفاء والصول تعرف إيش يطلع عندي؟
1: لا طبعا ما أعرف.
2: كبدي أبو تيسير خليك على الخط. يطلع عندي

يمر علينا الغريب، الغريب يمر علينا ويهدم الدار.

0: اصابعك لو زوجك باقيب.
1: عزمك ابو دريد خليني على يمناك، بس اذا ارجعهن هذا اللي الدو والري والفاء والصول بالعكس، تعرف ايش يطلع عندي؟
0: لا انا اعتقد ما سامع به السيمفوني.
1: يطلع عندي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: الله الله الله الله الله، زدنا طربا بس وانت مكانك.
1: ودعتك ابو دريد، عندي صوت خام اذا تريد اذرع لك منه طولك ما شفاني. حاضر.
0: زين عيني براحتك، اذرع اذرع.
1: كبدي خليك مرابط ابو تيسير على الخب. لك يا ابو كتاف حلوه والروح لك بجدوه، شي يصير لو تضحك والدنيا ما تسوى. انا اللي نسيت شي.
0: لا
1: ابو دريد انا المظليمه، بدينار باعوني وبالفتحه بطحوني وبالفتحه بطحوني وبالفتحه بطحوني. اني وين وكم هاي لا صايره ولا دايره.
2: ونرجع لكم ونبقى وياكم واخبار منوعه كشكول من الاخبار تسمعوا برنامج على المزاج. ايضا من الاخبار الحلوه والايجابيه اليوم نتعرف احنا وياكم على العراق بلدنا العزيز اللي بين جسور الطاقه ملفات النفط المؤجله. طبعا وطننا اليوم بيدخل بخطوات جديده ملف الطاقه والربط الكهربائي مع دول الجوار، بعد ما وصل مشروع الربط الكهربائي مع الكويت الى نسب انجاز تقارب تقريبا 96%. تتجه اليوم عاصمتنا بغداد حتى تفتح مباحثات ويا السعوديه بهدف انشاء خط ربط كهربائي جديد ضمن توجه لتوسيع شبكه الربط والاستفاده من الطاقه من دول المنطقه، بينما العراق يفتح ابواب جديده حتى يتعاون بالطاقه، يبرز ملف قديم مرتبط بالسعوديه. هذا اللي كشف عضو تحالف الانبار احمد عبد الستار الصالحي عن استيلاء السعوديه بحسب تصريحه على انبوب النفط العراقي المعروف بميناء المعجز. طبعا اشار الى انه الانبوب انجز باموال عراقيه بالثمانينات وجرى الاستيلاء عليه عام 91، والحكومات العراقيه المتعاقبه بعد 2003 ما قدرت ترجعه. طبعا الصالح انتقد ايضا موضوع موقف وزاره الخارجيه من هذا الموضوع، والملف ما شهد تحرك لاستعاده الانبوب رغم اهميته الاقتصاديه، لكن بكل الاحوال هناك خطوات جاده مقبله عليها حكومتنا الجديده بتغيير ملف الطاقه والربط الكهربائي واعاده واستعداد واسترجاع ملفات النفط المؤجله. اليوم بلدنا يحاول يمد جسور جديدة بالطاقة وبالكهرباء وبالنفط، بس بنفس الوقت أكو هناك ملفات قديمة تحتاج معالجة واسترجاع للحقوق. التعاون ويا الجيران مهم، لكن الأهم يكون تعاون يحفظ مصلحة العراق ويخلي طاقته وثروته ورقة قوة بيده، مو ملف مؤجل ينتظر اللي يذكره.

عيني شباب جماعة كريستيانو ذي الصفحة ليونيل ميسي وجماعة كاظم الساهر جايبي لكم أخبار تازة بالباكيت. ابقوا ويانا على المساج. طلع كريستيانو هم قلبر هيف وما يتحمل ورتشيش حال حال الشاب العراقي. قصة حب غريبة، كريستيانو تعرفون باع سيارته بنص سعرها. هاي القصة رح نرويها لكم ونكشفت طبعا بعد ما تزوج وأمن على مستقبل ومستقبل جورجينا المحروسة الله يسعدها بعام 2008. يقول لك كريستيانو رونالدو طلب من مدلكة مشاهير تسوي لهم مساج رقم هاتف مغنية مشهورة اللي هي كيمبرلي وايت، ووعدها قال لها إذا جبت الرقم راح يبيع سيارته البورش بنص السعر مالتها. طبعا اني لما كانها يعني حتى لو 3/4 السعر هم 200 اقبل. بالفعل سوت المدلك، حصلت طبعا هي مدلكة مال مشاهير، حصلت الرقم وبعد انتقال لريال مدريد اوفى بوعده. السيارة طبعا سعرها 60,000 جنيه استرليني. بيش باع الهيال المحروس ب30,000 جنيه استرليني. المدلكة باعتها بعد فترة بالسعر الكامل، يعني بيش باعتها ب60,000 جنيه استرليني، وراحت بإجازة وين؟ للمالديف. يعني مو بس الحب أعمى، مرات الحب يخلي السيارة تصير وصيل زواج. بس بصراحة المدلكة هي الوحيدة اللي طلعت بنتيجة إيجابية من هاي القصة كلها.

الكظوميين اللي يسمعون محبي الفنان قيصر الأغنية العراقية والعربية كاظم الساهر، واللي طرح ألبومه الجديد قبل أيام واللي كان اسمه بلا عنوان. طبعا الألبوم يضم 18 أغنية اللي هي أحباب، هو أنت، متى، جمالك، وشمت جهني، كل كذب، للأبد، أنت، وهلا وحياتي. لكن أغنية من أغاني ألبومه الجديد أثارت الجدل بعد حذف وإعادة نشر اللي هي الحلوين.

هاي الأغنية الحلوة اللي إذا نسمعها مستمعينا هي أيضا أغنية الحلوين من ضمن إصدارات وألبوم القيصر كاظم السهرة جديد بعد جدل أثارتها الأغنية من خلال مسح هاي الأغنية على اليوتيوب. فاجأ كاظم السهر بإعادتها من جديد للألبوم وإلى منصاته وإلى حساباته الرسمية على اليوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا ليش السبب كان بقصة بدأت بعد ما ظهرت أكو نسخة قديمة من هاي الأغنية بصوت الفنان العراقي حميد منصور تعود إلى عقود مضت وأثار تساؤلات حول حقوق كلمة الأغنية. طبعا احنا نعرف قبل فترة أشهر كانت هناك بعض التصريحات أكو تاتش نوعا ما بين الفنان العراقي حميد منصور وكاظم السهر، ما أدري سبحان الله هسه هي الأقدار ترمينا على على أوجه غير وجودنا. لكن ما هاي الأغنية اللي هي الحلوين لكاظم الساهر ما لقت أحد يغني غير حميد منصور. المهم صار بالقصة الشاعر بشير العبودي خرج بتوضيح حسم جانب كبير من الجدل. طبعا زودنا به زميلنا وصديقنا حسين مسلم شقال، يقول إن أغنية الساهر اللي هي الحلوين تعد بأصلها إلى نص هو كتبه اللي هو الشاعر بشير العبودي، ما تنازل عن العمل إلا أي فنان، ووضح أن النسخة القديمة اللي غناها حميد منصور تتشابه بس بالمطلع، بينما النسخة اللي قدمها للساهر جاءت بنص مختلف تماما. طبعا واضح أنه كاظم يعرف شلون يخلي جمهوره ينتظر، لا ينطي الأغنية كاملة ولا يسكت تماما، يقطر علينا المعلومة. طبعا ربما هذا الموضوع خلى الأغنية هاي تصير ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي.

زين، أنا دراسة تقول ربما هاي دراسة راح تفيد الرجل العراقي، بس شوية راح تثير حفيظة المرأة العراقية الغيورة. دراستنا تقول الرجل العراقي لو رجل بصورة عامة لو تحدث 5 دقائق ويا امرأة راح تتحسن صحته ونفسيته.

مستمعينا، هذه دراسة تقول إذا كنت من الناس اللي يحبون الحكي فهاي الدراسة تفرحك، وإذا أنت كنت عراقي وقلبك رهيف فهاي الدراسة إلك. إذا حكيت ويا المرأة راح ترتاح صحتك ونفسيتك. يعني إذا شفت نفسك هسه مدلغم وعقد النونة وضايج أو ما متغدي، روح وخذ لك 5 دقائق سوالف ويا امرأة جميلة حتى ترتاح نفسيتك. الدراسة تقول وأشارت إلى أن الرجل إذا يحكي ويا امرأة ل5 دقائق راح ينعكس هذا الشيء بشكل إيجابي على صحته النفسية والعقلية. طبعا بحسب الدراسة يوصل التحسن أحيانا حسب المقابل، حسب المرأة إذا جميلة ولطيفة وكيوت، إلى 100%. يعني شنو جيج التحسن بالصحة النفسية يصير فول، يعني حتى إذا تلزم سارة بانزين هم تفول هالقد محسن، مو صحيح؟ مو كل حكي يضيع الوقت، مرات الحكي الحلو يكون علاج، خصوصا إذا كان ويا شخص أنت ترتاح له. زين، المشكلة شنو؟ الدراسة تقول إنه حكي الرجل ويا النساء يحير نفسيتها. خوش دراسة طبعا، كيف لها زيكو تختخ ورجع هيجي لي ورا، بس أحسها ما مجربيها بالعراق. يمكن لا جربتوها بالعراق حصر الوضعية عكسية معكوسة، لأن هنا الرجال إذا حكى ويا وحدة نفسيته مو ترتاح، لكن نفسية زوجته تحتاج دراسة ثانية. يعني راح تراوي نجوم الظهر بشهر تموز.

طبعا انطيتكم خبر شوية عدل نفسيتكم، بس انا يعني كمرأة يعني ما اقبلها يعني تترتاحوا نفسيا، لا لازم انكد عليكم وابدي انق ويشتغل النق والوليل واضوجكم شوية بدراسة جديدة. شو تقول؟ تقول لك يا رجال اكو طيور تخافوا من النساء بإحدى المدن، والحليم تكفي الإشارة.

طبعا بعد هذا الخبر زيك يعلق يقول احنا كنا طيور، يعني احنا كنا نخاف من النساء، طيور بعض المدن تخاف من النساء اكثر. طبعا هاي دراسة مو كيف انا جايبة هذا الموضوع، دراسة دولية راقبت طيور حضرية بخمس دول اوروبية، ولاحظت ان هاي الطيور كانت تهرب بشكل اسرع لما تقترب منها المرأة مقارنة بالرجل. الباحثون ما عندهم جواب حاسم للسبب، لكن طرحوا احتمالات مثل الريحة، طريقة المشي، شكل الجسم، نبرة الصوت، والأغرب أنه النمط ظهر عن 37 نوع من الطيور. يعني الرجال صاروا أصدقاء الطيور، والنساء صارت بهذا الكوكب هي الخطر المحدق. لكن أنا دا أتخيل الرجل كأنه أحد الطيور، بس شو وقت لمن يلقف لمن مسوي لفت بربورة.

خطيه والله الزلم. يلا خلينا نعرف النساء والرجال بحالهم ونرجع احنا وياكم اخبار فن ونبداها مع رحمه رياض وتطرح اغنيتها الجديده بعنوان ويلي. طبعا الاغنيه حلوه ولاقت اجزاء كبيره ومشاهدات واستماع عالي على اليوتيوب ومواقع التواصل واصبحت ترند حاليا لان هي جمعت بين الايقاع العراقي واحساس الحب والتعلق. تحكي عن شخص تحبه بكل تفاصيله حتى بعيوبة، هذا اللي عودتنا عليه رحمة رياض دائما. الكلمات للشاعر فقار الماجد وألحان قيس يوسف وتوزيع عمر صباغ. الإيقاع السريع عطاها روح صيفية خفيفة بس بداخلها قصة حب واضحة، وأحلى حب هو اللي ما يحتاج صاحبه يكون كامل وإنما تحبه بمزايا وعيوبة. هذا اللي علمتنا وقالتها إن رحمة رياض بأغنيتها ويلي.

أيضا من أخبارنا الفنية جديدة، الفنان عاصي الحلاني هو يغني لبنته بيوم زفافها. بليلة زفاف بنته دانا الحلاني على آلان سعد، الفنان اللبناني عاصي الحلاني ما اكتفى بدور الأب الحاضر بالحفل، وإنما قرر يهدي بنته أغنيتين خاصة إلها. غنى لها فرحة بيتنا، وبعدها قدم أغنية نص الثاني اللي أعدها خصيصا لهذه المناسبة بكلمات تعبر عن العلاقة الخاصة بين الأب وبنته بلحظة عائلية جميعة جمعة المحبين، خصوصا لما يتحول الأب من فنان يغني للجمهور إلى أب يغني لبنته. طبعا أكيد بعض الأغاني ما تنسمع بالأذان، تنسمع بقلوبنا، وأغنية الأب لبنته بيوم مثل هذا راح تبقى أغلى ذكرى وأجمل من كل هدايا العالم.

وأيضا الفنانة داليا أمبارك، هذه الفنانة الخليجية واللي قررت قبل أيام اعتزال الغناء نهائيا. قررت الفنانة الخليجية داليا مبارك من اعتزال الفن نهائيا بتعليق بسيط قالت فيه إنه الفن أخذ مني هواية من روحي ومن صحتي.

طبعا نروح لشبابنا محبيه الرياضه وخبرين. خبر واحد شوي راح يفرحكم جماعه برشلونه وجماعه الريال، شوي راح يضوجكم. ايرادات نادي برشلونه تجاوزت مليار يورو الاول مره بالتاريخ.

نعم مستمعينا، برشلونة يتجاوز للمرة الأولى بتاريخ حاجز المليار يورو من إيراداته حسابات موسم عام 25-26، واللي ظهرت بها تحقيق النادي لنتيجة عادية إيجابية لموسم الثالث على التوالي. ورغم القيود المفروضة على سعة سبورتيفاي كامبنو، ارتفعت إيراداته المرتبطة بتشغيل الملعب مع تأكيد النادي على امتلاك إمكانات اقتصادية هائلة لما يشغل بكامل طاقته الاستيعابية. وواصلت إيرادات الرعاة ارتفاعها بينما حققت مبيعات المنتجات الرسمية عبر بي ال ام رقم قياسي جديد.

أيضا ما ننسى قبل أيام خبر صادم من محبي الرياضي العالمي ليونيل ميسي واللي قرر ويعلن اعتزال اللعب دوليا مع منتخب الأرجنتين بعد مرور هذا الوقت على النهائي. وبعد إن فكرت كثير بالأمر أريد أن أبلغكم جميعا بأن قررت الاعتزال من المنتخب الوطني. خلي نسمع احنا وياكم تعليق ليونيل ميسي بهذا الموضوع. يقول كان قرار مؤلم وما زال يؤلمني في اعماقي، لكني ادرك ان الوقت قد حان. اقسم لكم انني لطالما قدمت كل ما لدي، ليس فقط خلال السنوات الاخيره التي حققنا فيها كل شيء، بل قبل ذلك ايضا، لطالما قاتلت وبذلت كل ما املك من اجل هذا القميص ومن اجل ان امنحكم السعاده ونجعلكم تشعرون بالفخر بكونكم أرجنتينيين من خلال كرة القدم. لم يتبقى الكثير والمراحل بدأت تغلق وهذه واحدة منها تؤلمني كثيرا. أحببت وأحب وسأحب دائما أن أكون جزءا من المنتخب. لقد استنفدت كل ما لدي ولم يعد لدي المزيد لأقدمه، إضافة إلى أن هناك لاعبين شباب كبار قادمون من خلفي ويستحقون الحصول على فرصتهم. شكرا لكم على كل الحب، شكرا لعائلتي على وجودها معي دائما، وسأفتقد كثيرا سماعكم من داخل الملعب. الآن سأكون واحدا منكم، أشجع وأساند دائما من الخارج في الأوقات الجيدة والسيئة وفي السيئة قبل الجيدة. طبعا الألقاب اللي حصل عليها ليونيل ميسي مع الأرجنتين، حصل على لقب بطل العالم تحت 20 عام لعام 2005، وحصل بطل الألعاب الأولمبية عام 2008، وبطل ألفينا ليسيميا عام 2022، وبطل العالم 2022، بطل كوبا أمريكا 21-24، وخاض 207 مباراة وحصل أو سدد 125 هدف و28 أسيست، المسيرة الأعظم والأكمل في تاريخ كرة القدم. طبعا اتحاد الأرجنتيني يوقف مباراته عند الدقيقة 10 تكريما لمسيرة هذا اللاعب.

أكيد بعدنا نتواصل وياكم وعلى المزاج ونرجع لإصدارات جديدة عراقية. نبدأها مع سيف عامر وأغنيته الجديدة بالباكيت بعنوان عذاب الروح، كلمات يوسف السوداني وألحانه السيف عامر، توزيع وميكس وماستر الأخو أحمد عامر، وتصوير وإخراج روحان.

وأيضا جديدة الإصدارات، جديدة الفنان لؤي عدنان بلياك. الأغنية كلمات قصي عيسى، الحان مصطفى إبراهيم، توزيع محب الراوي، وإنتاج ميوزك ستايلر.

نختم إصداراتنا اليوم مع آخر الإصدارات العراقية مشاركة ويانا راح تكون من نصيب الفنان العراقي مصطفى الرباعي، وهي أول أغنية بألبومه بعنوان حاولت. أغنية حاولت كلمات ليث الفتلاوي، ألحان مصطفى الرباعي، توزيع حسام الدين، ميكس وماستر فهد.

0: ونختم إياكم برنامج على المزاج، وهذا الخبر مخصوص خص نص لمواليد التسعينات. بهذا الخبر دراسة استرالية تقول مواليد التسعينات أكثر جيل عرض للاضطرابات العقلية والنفسية، ودق على الكلى. خلنا نحكي الموضوع بجدية. دراسة استرالية تقول وتابعت أكثر من 27 ألف شخص على مدى 20 سنة، استمرت هاي الدراسة، توصلت إلى أن الأشخاص اللي نولدوا بالتسعينات وتحديدا بين عامي 90 و99، يعني احنا المقارب، يعانون من معدلات اعلى من بعض الاضطرابات النفسية والعقلية مقارنة بالاجيال المرتاحة الاكبر من عندهم والاصغر. حتى الباحثون ايش قالوا؟ رجحوا ان هذا الموضوع ممكن يكون مرتبط بالتغيرات الكبيرة اللي عاشها هذا الجيل، الحروب والحصار القهر الضيم، خصوصا مع انتشار التكنولوجيا، وهي كانت الصدمة الكبيرة له بعد حصار ومعاناة وحصر عليه يشوف فيلم بالتلفزيون، الى كل شيء مباح من خلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، والتغير الكبير باسلوب الحياة وحتى بالمقارنات الاجتماعية اللي صارت واضحة. يعني جيل التسعينات طلع مو بس جيل طيبين، لا، وجيل التحمل الأكبر لظروف الحياة والتحمل النفسي. ندّاي الأب للسوشيال ميديا يركض وراء التطورات. الله يعينك يا جيل التسعين.
1: تعبنا والعمر عدى، زمن عدى.

نختم برنامجنا مع جيل ضم القهرة اللي تسعنا. تحياتنا لكم وين ما كنتوا. أكيد وصلنا إلى نهاية برنامجنا، خلص وقتنا على مزاج، لكن المزاج الحلو بعده مستمر من خلال الفواصل والبرامج الحلوة والأغاني الأجمل اللي مستمر على مدار 24 خلال 7 أيام بالأسبوع عبر موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل. شكرا لأن خليتونا بهاي الظهيرة بهذا اليوم جزء من وقتكم، وأكيد نلتقيكم بموعد جديد وضحكة وأخبار ومزاج أحلى. كنا وياكم على المزاج، أني سمر ومصطفى زيكو، موعدنا كل يوم جمعة الساعة 3 الظهر. كونوا بخير، باي باي.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

هنا هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

مساء الخير والعافية عليكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، من جديد رجعنا وياكم ببرنامج نص الكلام. رجعنا نلتقي وياكم بموسم جديد وبداية جديدة وحكاية جديدة لنساء مختلفات، كل واحدة منهن عندها قصة وحكاية تستحق تنسمع.

0: راح أكون وياكم بتقديم هذا البرنامج محدثتكم مريم الزبيدي، أما في الإخراج الإذاعي راح يرافقنا المخرج مصطفى القزويني. نعم مستمعنا الكرام، بحلقتنا الأولى من الموسم الجديد لبرنامج نص الكلام رح نتكلم عن الإنسان اللي يشتغل على نفسه، وعن الكلمة اللي تصير موقف، وعن الحق اللي مو مجرد غضب لحظي وإنما يحتاج وعي واستمرارية وطريق صحيح. وأيضا رح نتكلم عن المرأة وهي تنتقل من مراحل معينة إلى مراحل أخرى في حياتها، من طالبة إلى امرأة عاملة إلى زوجة واليوم إلى أم. وضيفتنا اليوم أكاديمية متخصصة باللغة والأدب الإنجليزي، نرحب بها الست هالة حسن جابك. نرحب بيك ببرنامج نص الكلام، والأجمل أن تكونين أول ضيفة بموسمنا الجديد.
1: أهلاً وسهلاً بيك ست.
0: أهلاً وسهلاً بيك، نورتينا اليوم بالحلقة.
1: حبيبي نوركم.
0: كل الهلا بيك يا رب. ومثل ما ذكرت هذه أول حلقة ببرنامجنا والموسم الجديد لبرنامج نص الكلام، فإن شاء الله بدايتها خير ويا حضورتي ويانا بالبرنامج.
1: حلوة.
0: أكيد يسعدنا تواجدك ويانا بحلقتنا وإذاعتنا وموجتنا 91.7 FM. وبداية احنا حابين نعرف هالة الإنسانة، بعيدا عن الألقاب والشهادات وغيرها، نريد نعرف هالة عن قرب.
1: مو بسهولة هذا الشيء يصير.
0: طبعاً أنا أعرف ومستمعين أنه لكم أنه هالة عندها فت فكرة أنه هي ما تحب تعرف عن نفسها، تريد الإنسان يعرفها يعني من خلال كلامها وإلقاها، فتقول الإنسان هو يعرف الشخص المقابل.
1: أي أكو وجهة نظر هيك يعني.
0: نعم.
1: مو بسهولة الإنسان يقدر يطلع كل اللي الحقيقة مالته بالكلام،
0: يعرف
1: أو جزء من حقيقته بالكلام. يعني من حتى من الممكن انه شقد الانسان معروف ممكن تتشوه الحقيقة مالته، مو بشكل سلبي لا، بس بشكل حقيقي.
0: ما ينطق
1: انا حقها. اؤمن انه الانسان راح يصير حصيلة تجاربه، وهذا بالنسبة له، وبالنسبة للناس اللي يلتقون به راح ياخذون وجهة نظر يعني بالموقف بأي شيء ثاني. فمو بسهولة واحد ممكن يعني بشكل شخصي أنا إنسانة
0: يعني كمرحلة
1: مصرة على أنه أكون إنسانة ناجحة
0: إن شاء الله. دوم النجاح يا رب
1: إن شاء الله.
0: اختصاصك وعن مهنتك حاليا عرفينا وعرف المستمعين.
1: اختصاصي أدب إنجليزي.
0: نعم.
1: أنا خرجت جامعة بابل وإلي الشرف طبعا، لأنه أغلب الطلاب وجهة نظرهم أنه ماخذين أو جامعة بابل في شيء كل شيء خوف. أنا بالنسبة لي كان حلو هذا الشيء إنه أنا خرجت جامعة بابل من الأوائل يعني. بعدين انتقلت بعد التخرج مباشرة اشتغلت بمجال اللغة، تدريب على اللغة الإنجليزية.
0: نعم.
1: بعدين لقيت نفسي غايصة بهذا المكان ما أقدر أطلع من عنده. بعدين قدمت على جامعة بابل، انقبلت. بس جامعة بابل تعرفين لينغويستكس يعني لغويات، اختصاص لغة يعني تغوصين بهذا الاختصاص.
0: نعم.
1: بس أنا كنت أفضل أختص بالأدب الإنجليزي لأنه قريب إلي بالشخصيتي التفكيري
0: مناسب إليش أكثر.
1: أي. نعم. لأن جماعة الأدب الإنجليزي يختلفون، حتى يصيروا الناس شوية عندهم فلسفة خاصة بهم أكثر من غيرهم،
0: يكون ديب أكثر. أي. الأدب الإنجليزي.
1: أي طبعا، مو بس باللغة لا. بس هو أصلا شخصيته يصير أدى تنوع كلش قوي، يقدر يصير كلش ويا الناس اللي يعني البسيطين بتفكير كلش، ويقدر يرتفع ويا يعني يصير عنده
0: مختلف الشخصية
1: خاصة بي أصلا. أي فمو سهلة أصلا حتى يعيش، مرات يقول لها ما يتخبل.
0: ليش هذه النظرة؟
1: أي هذه بالمناسبة أروح أسألي أي أحد عنده يعني دكتورة أو يعني PhD أو ماسترز بالأدب الإنجليزي، يقول لي يتخبل يعني يفوت أو يصير كلش رومانسي.
0: ليش هذه الجانبين بالذات يعني؟
1: مو يقرأ
0: يعني، أكو اختلاف كلش واسع ما بين هذا الجانب وهذا الجانب، ليش ما شمعنا؟
1: اللي يقرأ كلش هواية،
0: هنقول وقته كله للقراية.
1: إيه بس مو دراسة. لا مو دراسة.
0: هواية.
1: لا هو إحنا أصلاً يعني من ندرس رواية، ندرس شعر، ندرس شورت ستوري.
0: نعم.
1: ندرس نقد أدبي إلى
0: نعم،
1: آخره،
0: هو الأدب الإنجليزي
1: أو
0: بصورة عامة.
1: إيه أو أدب بشكل عام، راح تشوفين إنه إحنا يعني نقرأ كتب، مثلا ندرس رواية، ندرس هاي الشخصيات، الثيمات اللي بيها، ال culture ground اللي هي الخلفية الثقافية
0: نعم،
1: مال الشعوب أو مال المجتمع نفسه، شخصيات مالتهم، عندنا تحليل الشخصيات نفسها، ففايتين مرة جغرافيا، مرة تاريخ، مرة يعني
0: متعددة الجوانب.
1: أي مرة شنو نفسيته لهذا الشخص، نفوت قصص شعر، قصص سوري قصص حب.
0: نعم،
1: أي فمن تكونين يعني شخص أنه يحلل،
0: نفسيا
1: أي أنت تقدرين تعيشين حياتك طبيعية
0: نعم، ممكن يكون اكو تأثير، خلينا
1: طبعا،
0: نقول على شخصية الفرد القارئ.
1: مثل الممثل أكون مثلا يسرى قالت أني كنت أروح ورا ما أخلص الدور كله أروح طبيب نفسي حتى التقمص مال هاي
0: نعم،
1: الشخصية اللي
0: تطلع
1: أني
0: من هذا
1: أخذها حتى أطلع
0: الكاركتر.
1: من
0: نعم،
1: عندها. فإحنا مو نتقمص وإنما نعيش
0: تأثير. نعم،
1: لا نعيش ويا حتى المجتمع مالتنا ويا طلاب، نعيش مناسب الطلاب يصيرون قريبين علينا، لأن
0: حلو،
1: إحنا من ندرسهم نطرق أشياء بالمجتمع حقيقية وتجارب شخص يعني تجارب حقيقية، فمو سهولة نطلع من عندها أبد.
0: زين. اليوم بعد كل هذه السنوات والتجارب يا هالة، تحسين اليوم هي هالة نفسها البنية اللي كانت تتخيل مستقبلها مثل ما رسمتي لها؟
1: ممكن إيه ممكن لأ،
0: شلون؟
1: جزء من عدة إيه بس اتأخر.
0: كل تأخير بها خير إن شاء الله.
1: أي أكو راح راح أطلع شوية من الإجابة.
0: نعم،
1: جماعة التسعينات، باعتبار أنا مواليد التسعينيات، قالوا جماعة التسعينات يقولون إنه هذول in the middle، هذول صارن بالوسط، دولة ما حصلوا فلان شي، ودولة جيل المنسي
0: مظلومين
1: ومدري
0: شوي.
1: شنو. لا، هو بيها السالفة كالآتي، إنه إحنا بالفترة الانتقالية من زوال نظام الماضي،
0: من الثمانينات
1: لا
0: مثلا.
1: لا دولاك أصلا من صار النظام يعني خلص وراح، هم أصلا كبار يعني، يعني 18 سنة، 17، 16، أصلا مخلصين يعني كلية، فأصلا واضحة عندهم الرؤية
0: نعم،
1: بالنسبة للحياة. هذا الجيل اللي طلع صار كلش صغيروني ويا ال ويا ال ويا السقوط، المراهقة مالته صارت ويا الفترة اللي العراق بلش يكبر، بلشت التعيينات والحقوق
0: الازدهار
1: وإلى
0: خلينا نقول.
1: من بلش العراق من جديد شوية يتراجع، اللي هي فترة ما بعد يعني هاي 2014 وال15
0: نعم،
1: والهاي ما داعش صارت الأزمة الحقيقية، ويا ما هو كبر وبلش يريد ياخذ يعني ياخذ حضوره من الحياة،
0: نعم، فترة
1: بس
0: شبابه
1: يبرز للحياة، بلش لك كل شيء ماكو.
0: يعني هواي في بداياته
1: فاللي
0: وشبابه
1: هي
0: هي
1: ما لها
0: أكو ظروف.
1: علاقة بالحقبة الزمنية، سواء بالولادة أو بالمراهقة أو شوية بالشباب، هي فترة اللي صارت هو فترة انتقالية، فلقينا نفسنا إنه إحنا شوية كبرنا، الظروف مو مؤاتية، فإحنا بالنسبة إلي تأخرت بالحلم، أو مو حلم، مو حلم، مو حلو حلم، حلم أنا مو نايمة، أنا قاعدة يعني قراراتي،
0: الواقع اللي عشتيه من
1: أي قراراتي بالأمور اللي عشتها بالتجارب كلها.
0: نعم، يعني هذا السبب.
1: فتأخر صارت عندي أمور تحققت وأمور تأجلت، وأكو أمور أصلا أنا قلت لا، إحنا عندنا قائمة to do list،
0: نعم،
1: إحنا قائمة إنجازات، أكو شغلات تخليها بالبداية، وأكو قائمة to the
0: أولويات.
1: end of the
0: نعم،
1: list، وشن يعني أو أكو أصلا أما تتأجل يعني لفترة طويلة مو مهمة، أكو لا خليها يعني تلغي.
0: زين هالة، شنو أكثر تجربة تحسين إنه هي صنعت هالة الحالية؟ فالتجربة معينة أثرت بيك، غيرت على مسار حياتك؟
1: تجارب الاختلاط شوية أني أهلي مو شوية
0: هواي
1: يعني يخافون على البنية، يحتضنوها كلش هواي، يعني اكو اهل خالين الاهل الاولاد للتجارب، اني اهلي ما خليني اولاد للتجارب. امي نوعا ما هي يعني اللي دفعتني للجرأة. بس قبلها مثلا شنو يعني تطلعين تشترين مثلا من خباز خبز او
0: قبل يعني
1: هاي قبل
0: ايه
1: شنو يعني مثلا تطلعين للاسواق بدون ابوك واخوك مثلا، يعني هم ياخذوك وهم يعني. فعدنا هذا الشيء بالبيت انه محافظين من كمية الخوف والحرص اللي علينا.
0: نعم
1: بس من تبلشت بالكلية، تعرفين اختلاط
0: نعم
1: بين الذكور والإناث،
0: نعم
1: رجال يعني بنات وولد، لسه يعني كنت أعاني من نفس الوضع، إنه ما أعرف وأستحي
0: لأنه
1: كلش
0: طفولتك
1: كلش،
0: كانت هيك يعني.
1: بحيث وصلت مرحلة إنه اللي ماخذين علي إنه أنا شخص معقد كلش، ما يدرون أنا شنو، أني أضحك وأشاقة وشخص فكاهي وشخص سمح وما عندهم ما عندي مشاكل، انه بس شنو ما اعرف اختلط، ما اعرف اصلا شلون اختلط. فكنت يعني احاول، واني اصلا شخصيتي بيكي، اني مو كل مو اي واحد احكي يعني، ولا اي واحد
0: نعم
1: اصادق
0: انتقائية
1: ولا
0: بالأشخاص.
1: اي
0: نعم
1: كلش انتقائية. فما كنت اقدر افتح هاي الدائرة.
0: زين، دراستك ومن خلال ذكرتي انه درستي خارج العراق ماجستير، هذا الدراسة والتجوال خارج العراق، وممكن كان وسيلة ممكن يطلعش عن هذه الدائرة او ساعد بهذا
1: هو
0: الشيء.
1: اني ورا ما بلشت اختلط، هو
0: نعم
1: اني سالفتنا هي كلها التجارب قلت لك اللي صنعت الشخصية وغيرت بيها هواية تجارب الاختلاط. اكو مرة واحد قال لي شو انتي مرة يعني انتي مسوية اون اوف، مرة تجين فد مرة منطلقة ومرة ثاني
0: منعزلة.
1: يوم ما تحكي ويا أي أحد. هو ما يدري إنه هذه هذا الشخص من يبلش مثل جماعة الدايت، شايفة من يقوم ينتش
0: بصير مزعجي شوية.
1: لا هو ما يقدر يوقف على نظام، ما يدري هو ينطلق فد مرة اللي هو
0: أي يسحب نفسه.
1: يعني يرجع للخطوة اللي هو للطبيعة اللي هو أصلا متعود عليها، إنه يصير كلش يعني
0: ماخذ
1: ما
0: راحته.
1: اقدر ما
0: إيه
1: اقدر اختلط استحي يعني. بعدين بلشت اشتغل باللغة، صارت عندي الاختلاط يبلش يصير مثل بدون مشاعر.
0: شلون يعني؟
1: يعني هسه انتي شايفة الاطباء من يبلشون بالبداية من جماعة خصوصا الجراحة، من يبلشون يشوفون اول مرة جثة، اول مرة يتعاملون
0: كتلة
1: ويا
0: شرية.
1: مشرط، اي
0: نعم
1: فيبلشون يقومون يعني. هاي بالنسبة لهم جزء ما ينامون، جزء يخافون، جزء يعني واحد يعني يجوز يبطل اصلا من هذا من هاي الدراسة من هاي الكلية. بس بعدين يتعودون، فتصير بالنسبة انه الشغل يصير بدون مشاعر. هو انتي فد وظيفة
0: نعم مع
1: تسويها،
0: الممارسة يصير تعويض. نعم
1: اي يعني شنو قصدت بدون مشاعر؟ انه مو بصعوبة بعد عليك انه تتعاملين ويا الاشخاص، راح تصير عندك انه بسهولة. حتى بلشت اقوم لا اقول لا
0: نعم كان
1: ببداية،
0: عندك خوف
1: اي
0: تكوني لا.
1: اي طبعا استحي، لا مو اخاف، كنت استحي. هذا people pleaser يصح، هذا الانسان اللي هو لازم يرضي الاخرين.
0: نعم التنازل
1: احنا
0: مرات يكون
1: عراقيين لا تنسين، خصوصا ببيئتنا تحتم علينا هذا الشيء، عندنا احنا هذا لازم نضيفه ونستحي منه ونهيئ له الشيء إلى بالبداية ونضيفه أول
0: هذه
1: شيء،
0: صفة حلوة.
1: هذا
0: نعم
1: الشيء قبلنا نسويه. بس مرة يصير أوفر شوية، يصير
0: نعم
1: يصير
0: لازم كل شيء
1: أي
0: بحدود.
1: لا، هذا الجيل اختلف، احنا بلشنا. أنا تعلمتها من قلت لي ليش شنو اللي أثر فيك، قلت ليش تجارب الاختلاط، ما قلت تجارب سيئة ولا تجارب جيدة، تجارب الاختلاط أفضل أقولها. فخلتني أوصل للهواية أمور قمت اللي هي أقواها، إنه أقول لا مو بسهولة الإنسان يقول لا. يعني عندي وقت خاص لنفسي اليوم، بالمناسبة حتى اليوم كنت أقدر أقول لا.
0: اليوم نعم
1: بعدين قلت لا طبعا، أنا ليش أروح أخلي ظروفي طفلة وبالقوة تركتني وأم
0: حضرتي
1: وهيجي.
0: أم
1: أي
0: لطفلة؟
1: طفلة
0: الله
1: جديدة
0: يحفظها لك يا رب.
1: استونا ببلشنا بشهر، الله يسلمك، استونا بشهر 9، ف
0: فدوى إن شاء الله
1: أي
0: الأمر كله يا رب.
1: رحمة الله والديك، شكرا. فهذا الموضوع بالنسبة إلي أصعب شيء تقولين لا، لأنه راح تخلين حدود، والحدود مو بسهولة تتخلى، لأنه من لحد ما ترسمين حدودك، ايش قد بنيتي بشخصيتك، ايش قد خفتي، وايش قد حسيتي مشاعر معينة، أو ايش قد حصلتي انتي من نفسك، يلا وصلتي لها المرحلة.
0: زين، هلا لو رجع بيتش الزمن، يعني قابلتي هلا الطالبة، شنو الشيء اللي راح تقولين لها؟ شيء لا تستعجلين عليه، الحياة راح تعلمك إياه، يعني فد شيء أو موقف معين.
1: ما استعجل، هو بالطبيعي اصلا انا شخص متأني.
0: حلو، يعني انه انت طبيعتك ما اثرت،
1: اي
0: ما
1: لا، هو
0: استعجلتي الشيء.
1: اي لا بالاعتيادي، لانه اني افكر كلش افكر.
0: متأنية مثل ما ذكرتي.
1: اي جنت ممكن استعجل، افضل انه شلون خاف اتأخر على موعد معين احرق نفسي هيك، يعني مثلا ما انام دا انتظر مكالمة، او مثلا صديقة تخابرني بنص الليل ما اقول لها مثلا ترى كافي ساعتين اتصال، كل شيء هواية، ايش دعوة
0: يعني
1: هالقد،
0: تنطين الوقت وتسمحين للمقابل
1: هاي
0: على
1: قبل ما
0: حساب
1: كنت
0: نفسك. نعم.
1: طالبة. لو كنت سابقا كنت اقدر اسوي امور اكثر بثقة اكثر من هسه، مو غلط الإنسان، أو سابقا كان مفروض كنت أعرف البزنس اللي هسه
0: راح
1: هذا
0: تختصين
1: الجيل،
0: بيه؟
1: لا هذا الجيل قام يبني نفسه من أول، يعني لأنه كل شيء متوفر عنده.
0: نعم، اختلف عن قبل.
1: هو صعب كلش، لأنه تذكرين قبل شوية كنا نحكي بموضوع الترافيك.
0: نعم،
1: إيه
0: مو أي أحد يكمل، الشخص اللي عنده.
1: هاي إيتي إيتي راح تفوتين وإيتي وشطارتك.
0: شنو هي الصفة اللي ذكرتيها ونذكرها أكيد للمستمعين اللي قلتي الإيمان؟
1: قلت لي كلمة بالإنجليزي تنطبق عليك، ممكن أني أشوفها believer، إنه مؤمن، شخص يعني معتقد بشيء. أنا عندي إيمان.
0: هذه الصفة تحسيها هي تساعد شنو؟ سهل عليك الدنيا أو حياتك، تكملين أهدافك لأن عندك إيمان،
1: ممكن
0: يعني تآمنين بهذا الشيء.
1: من أمي
0: تعلمتي هذا الشيء هقول
1: من أمي
0: من خلال تربيتك. نعم.
1: ماما شو تسوي؟ تقول شوفي، هي مرة من المرات مش صغيرة ايش قالت؟ قالت أني ما أربيكم، أني الله يربيكم. إيه، فبعدين ظلت هاي بالي هاي الكلمة وين ما أروح، قالت ماما أنا ما أراقبكم، يعني ستي وين تروحون أنا أراقبكم، عندكم أبوي يدور وراكم وين ما تروحون. فخلت ببالي، زرعت هاي الفكرة إنه أكو واحد يراقبنا وين ما نروح،
0: يخاف من رب العالمين.
1: فهي كانت مراقبة أكثر ما كان خوف ترقب. ترى الخوف مو حلو، خوف مرة حلو ومرة مو حلو، لأنه خوفا وطمعا.
0: نعم.
1: أي، فرب العالمين لا هو موجود قدامي وأشوفه، ولا هو مختفي وانكره تماما. فهو سوت عندنا هاي حالة الوجود والانعدام بنفس الوقت. فش خلتنا؟ خلت كلمة الإيمان، إنه أني مؤمن بالشي. فمن خلت من هي هاي القاعدة اللي خلتها ببالنا، انه اوكي انت ما تشوفه بس هو موجود. فاني هسه اهدافي او شنو الشيء شوفي، مرات ليش الانسان يخلي 1 2 3 قدامه؟ هو ده يعيش. هسه انت مثلا اول ما تقعدين الصبح مفكره بتفريج الاسنان، مفكره بتغسيل الوجه، مفكره بتمشيط الشعر، مفكره مثلا تروحين، مثلا بالنسبه الي اني اول ما اشوف اشيك بيتي من يعني من اقعد من النوم، او مفكرة اكو شغلات يعني بديهيات ما يحتاج لها تفكير،
0: تلقائية تصير.
1: تلقائية
0: نعم.
1: تصير، هاي من ضمن الحياة. اكو اشياء اصلا انتي تطمحي لها بدون مو طمحيه، تمشي لها خطوات تشوفيها قدام عيونك.
0: نعم، هي وحدها تصير بحياتنا اليوميه،
1: ليش اخطط لها؟ هو اني اصلا خطواتي راح توصل لها. يعني مثلا اذا هسه اني يعني كنت افكر انه راح يصير اليوم وياي حلقه نهائيا،
0: نعم.
1: بس كنت في يوم من الايام عاجبني الشغل اجاني سبحان الله.
0: حلو الانسان من
1: فاجابتها
0: يحلم
1: يا
0: او يريد
1: كلمه،
0: ويتحقق
1: يا كلمة إجابت إجابتها
0: الإيمان.
1: الإيمان.
0: نعم الإيمان، إن شاء الله دائما يا ربي كل
1: الله
0: شيء
1: يسلمك،
0: تتمنيه وتحلمين به يتحقق ويكون واقع موجود يرافقك طول حياتك.
1: شكرا.
0: وأنت من الأشخاص اللي تعبوا على نفسهم باللغة، ما توقفتي عند مرحلة معينة دراسية، انتقلتي بعدها للتدريب على اللغة مثل ما ذكرتي، واليوم للتدريس الجامعي. نعم، شنو اللي خلاش تستمرين بتطوير نفسك باللغة حتى من خلصتي دراسة؟ يعني استمرتي بهذا الجانب، بجانب التدريب اللغوي.
1: هو المدرس ما يقدر يوقف أصلا. يعني أنا متخرجت من من أول ما طبيت كلية التربية، كلية التربية مشروع مدرس،
0: نعم.
1: من أوقف على الستيج بالجامعة أقول لهم أنتوا طلاب تختلفون عن بقية الاختصاصات،
0: نعم.
1: أنتوا راح تصيرون نموذج للمجتمع اللي راح تصيرون بيه توقفون قدامه. أنتوا ما معقولة تصير للمجتمع التناقص التدريسي، المدرس المعلم قدوة. هسه مثلا أني يعني سنة سيئة وسنة حسنة. هسه إذا حكيت حكاية إذا أثرها سيء راح يصير كل الوزر مالتها علي،
0: نعم،
1: وإذا حكيت حكاية زينة
0: هاي مسؤولية
1: النتيجة
0: خلينا نقول.
1: كلها مسؤولية.
0: نعم،
1: فصانع صانع المدرسين ما ممكن يكون بطيء، لازم يصير يواكب. فاحنا من مرحله الدراسه من كنا بالكليه بعدها ما ممكن، خصوصا اختصاص اللغه، لانه تعرفين اللغه يوميه ترند جديد،
0: نعم،
1: يوميه جيل الفا، يوميه جيل فلان، يوميه يجيبوا لك اختصارات جديده، يوميه شغله جديده. فاحنا خصوصا جيل تكنولوجيا ما ترهم نوقف، فاحنا لازم نصير يعني نتطور.
0: نعم، مستحدثين يعني مع الزمن.
1: احنا اختصاص لازم ويا الزمن، لانه اصلا احنا معاصرين الاجيال اغلبها. يعني تشوفين
0: اكو
1: شوية
0: تنوع
1: اصغر
0: يصير.
1: منك ويصير يكبر وياك
0: نعم،
1: وتكبرين ويا وهكذا. فهسه الام تصير ويا ابنها نونو صغير، ويا زوجها تصير كبير وناضج. فاحنا نفس الحالة، الاختصاص مالتنا يحتم علينا انه نصير. بالنسبة للغة ما ممكن أتوقف، بالنسبة للاختصاص الجامعي يختلف عن تدريس الجامعي، يختلف عن اللغة،
0: نعم،
1: كل هذا الشيء كله إلى تعليقه، كله إلى يعني كله إلى إجاباته الخاصة به.
0: زين. هلا برأيك شنو الفرق بين شخص يتعلم اللغة حتى ينجح بها وشخص يخليها جزء من طريقة تفكيره وشخصيته؟
1: جزء شنو الأول؟
0: الفرق بين
1: إيه؟
0: شخص يتعلم اللغة
1: إيه؟
0: حتى مجرد ينجح، مجرد يجتاز مرحلة
1: أي
0: معينة
1: ينسى،
0: أو يحصل شهادة معينة،
1: ينسى ورا فترة، فد
0: حتى
1: أكلة،
0: لو هو متمكن.
1: فد أكلة اشتهاها أكلها وراحت
0: هي
1: على قد
0: تعتبريها.
1: الحاجة مالته.
0: نعم،
1: بس ذاك لا، ذاك متذوق،
0: حلو.
1: ذاك يفوت ديب. أكو مدرب لغة إنجليزية الديجري مالته شهادة جامعية، مهندس مدني اسمه عمر مبدر
0: نعم،
1: من أهل بغداد، أني من الفولورز مالته. من كان بالفيس وبعدين صار بالإنستغرام، وهو أصلا هسه يعني كان هسه ما أدري إذا كان ياخذ مجاميع يدربون على اللغة الإنجليزية.
0: نعم،
1: عمر اختصاص هندسة، بالبداية البيسكس أخذهن من مركز مال لغة بغداد، أو بعدين هو قام يدرس إنجليزي. هذا الفرق بين اللي بس يريد ينجح،
0: نعم،
1: والفرق بين اللي يحول تفكيره للغة الإنجليزية. لزقت بين إنجليزي بعد ما تروح.
0: يعني يبقى بشخصيته يمارسها طول عمره مثل ما ذكرتي، متذوق. حلو هذا التشبيه اللي مناسب مثل ما ذكرتي الأكلة وغيرها، فأكو فرق كلش واسع.
1: طبعا
0: التدريس بالنسبة لك شنو يمثل؟ هو نقل معلومة له مسؤولية وتأثير بشخصيات الطلبة، باعتبار
1: مسؤولية
0: قلتي
1: جدا قوية.
0: حس الشخص اللي واقف أمام طلبة قدوة.
1: يعني ما أقدر أغلط أصلا قدام الطلاب، وإذا غلطت رأسا أعتذر.
0: يعني
1: مرة
0: تحسي
1: واحدة
0: انه
1: ما
0: ممكن
1: إي
0: مسؤولية؟
1: مرة واحدة ما اعتذرت من الطالب، حسبت حسابي لها. بس الأستاذ أب، والأستاذ أخ، والأستاذ بذرة. أنتي باكر عقبة راح تشوفين وين تروحين، أما تروحين راح يشيلوك بحياتهم كلها وياهم بذكراهم، أو حالهم حال أي شيء.
0: قابل
1: أكو
0: للزوال.
1: أكو أستاذ ما ينذكر، حتى اسمه ما تتذكري. أكو أستاذ يظل عالق بالذاكرة. فأثار التدريسي عليه مسؤولية قوية جدا. وبعدين معقولة الطالب جاي من الإسكندرية، وجاي من النجف، وجاي من كربلاء،
0: كافة
1: جاي من
0: المناطق، نعم.
1: كوما، وأقسام داخلية وأقساط، ومبدل وقاعد من الصبح ومشيك، وجوز حتى رايح الكوافيرة كوافيرية دولة
0: تعبان على
1: جماعتها،
0: نفسه.
1: واني اوقف قدامه ما اعطي حق المكان اللي اني واقفه، او الاشخاص اللي قدامي، سواء شنو عقلهم، سواء يمكن وياي ما يمكن وياي،
0: تأدين
1: سواء
0: واجبك.
1: اي واجبي، هذه مسؤوليه.
0: من شخصية أثرت بهالة بحياتها الدراسية، بقت ببالها أستاذة أو أستاذة
1: اي طبعا
0: تتذكرها.
1: طبعا، استاذي دكتور مامون يعطيه الصحه والعافيه، كلش اثر بيه.
0: تحياتنا إلى
1: هو هذا اي والله الف تحية، لانه هو اللي السبب اللي حببني بالادب الانجليزي.
0: حلو من يكون عندك أستاذ يحببك بمادة معينة أو يسهلها عليك.
1: هو اللي وقف كنا بالمرحلة الثانية او المرحلة الثالثة، وذكر لسه الحركة اللي سواها، كان واقف قدامنا. طبعا هو، وكانت عندنا مدرسة مال انجليزي، مدرسة اللغة الانجليزية بالأنشطة الإعدادية الخنساء،
0: نعم.
1: كنت برابع إعدادي، اسمها بشرى القسبي. ذيك قالت المدرس ما يقعد إذا قعد يفلت الصف، كانت نهائيا ما تقعد. فاني ما أقدر أقعد.
0: يعني تعلمت هذا الشيء من أساتذتك.
1: أتذكرها لحكايتها وما أنساها، يعني وين ما تكون أتمنى لها الخير ومشتاقة لها كلش،
0: تحياتنا
1: أتمنى أشوف
0: لنا ست
1: وجهها.
0: بشرى.
1: إيه دكتور مامون كان مرة وقف قال الإنسان اللي يتخلى عن مبادئه، سوى حركة هيك برجله، فأص كأنه يفعص على الشيء برجله ينتهي. الإنسان بدون مبادئ ما يسوى شيء.
0: هذا الشيء بقى ببالك من
1: فهذا
0: خلال
1: الشيء بقى
0: الأستاذ.
1: ببالي، وذكرني بشغلات أني بذاك الوقت بذاك العمر كنت أتذكرها، أنه كنت مسويتها،
0: نعم.
1: فخلتني ما أتنازل عن أي شيء، وإلا أصبح مثل هذا الشيء ينداس برجل. تكرمين.
0: حشات
1: لا، هو هذا الشيء حقيقة، هو هذا
0: الإنسان
1: كان.
0: يتخلى عن مبادئه،
1: أي
0: فحلو الإنسان يكون ملتزم بمبادئه ويتعلم من خلال أساتذته، ويكون لهم خلينا نقول دور كبير بهذه الذكرى الطيبة، مثل الثمرة اللي تنزرع والبذرة مثل ما ذكرتي تكبر ويانا بعد ما انغرست هي بداخلنا، تمر ويانا وتستمر من خلال السنين مهما كبرنا. نعم مستمعينا، مستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم. نروح فاصل قصير مع مخرجنا ونرجع نكمل وياكم.

0: نعم مستمعينا، رجعنا وياكم ومتواصلين وياكم على الموجة 91.7 FM وإذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل، وبرنامجكم الأسبوعي يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 5 العصر، برنامج نص الكلام. راح أكون ياكم أنا مريم الزبيدي، وضيفتنا لهذا اليوم نرحب بيك مرة أخرى الأستاذة هالة حسن شابك، وأكيد طرقنا لكثير من المواضيع ست هالة، و هسه رح نوصل لجانب مختلف بشخصيتك. انت من النوع اللي يحب ما يحب يتقبل الغلط بسهولة، وعندك اهتمام واضح بفكرة الحق والحقوق، لكن بنفس الوقت عندك موقف من حالة الفوران اللي تصير احيانا صوت عالي واهتمام لفترة وبعدين كل شيء ينتهي. شنو اللي يزعجك اكثر، الخطأ نفسه لو الناس اللي تتعود تسكت؟
1: هو يتعودون يسكتون بالضبط على شنو؟
0: يعني ممكن أكفت قضية معينة؟
1: لا، مو سؤال. بالعموم يسكت على شنو؟ مو حسب
0: أنت مهتمة بهذا الجانب، جانب الحقوق؟ غششوني ناس قالوا كلش مهتمة وكلش حقانية.
1: اي مو هي ما طول عني بشر، وهذا اول شيء موجود بالتسلسل،
0: نعم،
1: اي يميزنا عن بقيه المخلوقات الاخرى. اي لازم احنا نعرف نفرق بين الحق والباطل، نعرف شو وقت نحكي، نعرف شو وقت نسكت، نعرف شو وقت نتعصب، نعرف شو وقت نهدأ. بس شوفي، نرجع انه أمي من جديد.
0: والدتك لها دور كبير بنشأتك؟
1: أمي هي أختي، يعني ما عندي أخت،
0: الله يحفظها.
1: عندي أخو واحد، الله يحفظهم إلي ويحفظ أحفادي.
0: آمين يا رب.
1: قالت ماما الشخص اللي محصل حقوقه صوته ناصي وهادئ، الشخص اللي ما يحصل حقوقه صار صوته عالي. هسه بالطبيعي، هسه أنت جوعي، شو يصير ردة فعلك؟
0: نقول جوعانة،
1: جوعي أكثر،
0: همشي الجوع
1: دروح صومي.
0: نعم.
1: هو أما يتحول الجوع، يعني أقصد يعني انتهاك الحقوق أو نقصان الحقوق أو فقدان الحقوق، أما يكون سكوت تام بسبب خوف، أو يصير صوت كلش عالي مدوي. واثنيناتهم بالمناسبة اثنيناتهم يعتبران مطالب.

0: شيء لي يعني كتصويت. واحنا من الدنيا مطالبات بالحقوق سوت، قالت اني ما اكل، هي تاجنيها لانه كانت تطلع تظاهرات اريد اصوت اسوي الفوتنج وهاي تصويت وان شاء الله. قام وحبسوها، سوت ما اكلت، امتنعت عن الاكل، سكتت
1: سوت
0: ما
1: أغراض.
0: تقبل تحكي، سوالها قاموا يجبروها على الاكل حتى يخلوها تعيش، لانه لا تروح تموت تصير قضية رأي عام. بالنتيجة اكو بلدان هاي حصلت حقوقها وفعلا وراها يعني قاموا
1: تغير
0: يصوروا،
1: النظام.
0: تغير النظام. اكو مجتمعات ثانية لا، اكو مجتمعات مثلا ثورة العشرين طلعوا بصوت عالي وبإيديهم وبصوتهم وقدروا يسوون يعني ثورة حقيقية. فحسب الموجود هو تقدرين يعني تحصلين أو طالبين بالحقوق حسب الموقف، حسب طبيعة البلد اللي أنت عايشة بيه، طبيعتهم ثورة ثوران فوران، لو هو طبيعتهم لا الصمت اللي ممكن تحصلين عن طريق الحق. أني مو ويا الـ ممكن ثورة أوكي، بس ثورة كالآتي، تكون مدعومة من الأهالي نفسهم، من المجتمع نفسه، مو من الدولة. هو أني أقصد الدولة كهي كحكومة
1: نعم.
0: كطبقة سياسية، أني دا أحكي عن مجتمع كهالة أو زوجها وأخوها وصديقتها وبتها، هذولا كلهم راح يطلعون عندهم إيمان معين، مخططين، مطين وقت لهاي التظاهرة، يطون إصلاح. بس ما الآني أطلع عينوني، تعينت قعدت رجعت من جديد فارت فورة جديدة، هذه مجرد هيجي ups and downs، صعدت ونزلت، أني ما سويت شي، ما غيرت شي. إذا أريد فعلا أغير فأروح أسوي لي إحصائيات صحيحة، أدور على دولة اللي قاعدين وساكتين إلهم حاجة فعليا هالقد يعني أعداد، أروح ألقى لهم مكان وعينهم أساعدهم، أسوي قوانين إلهم، أخصص لهم مكانات للتظاهر، أنظم. فهذا اللي يخليني ضد الفوران فقط. أما ثورات حقيقية مصلحة، تظاهرات منظمة بعلم علم السلطات المحلية، إيه ليش لا؟ بس ماكو شي عشوائي، مو حلوة العشوائية.
1: نعم، يعني برأيك إنه مو مجرد لازم الإنسان يريد يعرف حقه وبس، لا، لازم يلقى طريقة صحيحة حتى يحصل عليها، حتى يكون
0: هو احنا كنا
1: طريقة
0: نعرفهم،
1: صحيحة.
0: هو ها لا مو كنا نعرف، الكل يعرف حقوقه؟ لا، هو تي من هو الكل رايح للدستور قاري، الكل تعرف القوانين، الكل تعرف شلون تقرأ القانون؟ لا. لو فعلا نريد نعل او احنا نعرف الحقوق، اكو مدارس يعلمون الابن انه انت شنو واجباتك وشنو حقوقك بالمدرسة، لأنه أغلب هواية ناس ما يعرفون شنو حقوقهم.
1: يعني أكو خلينا نقول جهل بموضوع الحقوق، الواجبات اللي إلنا واللي علينا، مو فقط الحقوق اللي لازم
0: أكو
1: ناخذها.
0: واحد يقول لها أنت واجب عليك هيك تسوين وأنتي فلان شي هيك، هذا اللي يعرف يقول لك ايش دا يسوي، ايش دا يحكي، هذا بيا عالم. بينما تبع منو، تبع منو دا تحكين ويا منو؟ اذا تعرفين حقوقك ما راح تتفاعلين بالشكل اللي راح تتفاعلين بيه انت ما تعرفين حقوقك.
1: نعم،
0: اللي ما يعرف حقوقه شو يسوي؟ يصير بس listener، بس يستمع او يخاف وينوكل حقه هو ما يدري. بس اللي يعرف واحد، لذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
1: نعم،
0: وين؟
1: معرفة واجب
0: ايه
1: على كل فرد. يعني
0: ايه
1: توضحين أنه لازم يكون ملم وعلى معرفة تامة
0: جدا جدا
1: بحقوقه
0: جدا
1: وواجباته.
0: جدا
1: وذكرنا قبل شوية الحياة مراحل، مرحلة بعد مرحلة،
0: نعم.
1: وانتي من طالبة إلى موظفة إلى زوجة إلى أم، هذه المراحل اللي بحياتك، شنو أكثر شيء اكتشفتيه عن نفسك من انتقلتي من مرحلة إلى أخرى؟ أو ممكن هذه المرحلة أخذت منك شيء أو انطتك شيء بالمقابل؟
0: مسؤولة،
1: مسؤولية أكثر؟
0: لا مسؤولة. أكو من تنتقلين مسؤولة، أي مسؤولة، أفضل تعريف لل يعني أفضل وصف هو مسؤولة، لأنه التدريس
1: نعم
0: والأمومة، أنت هذاك الصبح أو أثناء النهار، وهذاك لا
1: كل وقت.
0: كل وقت،
1: نعم
0: فأنتي هذه مسؤولية وهذه مسؤولية، ما تقدرين تقصرين هنا نهائيا،
1: كنت تساوي خلينا نقول.
0: وهنا بعد دبل، يعني تضاعفين بكيف، ايش قد تريدين تضاعفين،
1: بعطائك، نعم
0: ايش قد تريدين تضاعفين،
1: عطائك
0: ما
1: بالمسؤولية،
0: اقدر، لان
1: الاهتمام.
0: اي انتي مسؤولية، عندك مسؤولية بالحياة حقيقية اجتماعية ويا الزوج، انتي عندك مسؤولية ويا نفسك، عندك مسؤولية ويا الطفلة، ويا
1: نعم
0: فمس
1: الأهل وغيره،
0: مسؤولة،
1: نعم
0: شخص مسؤول جدا انا.
1: خاصة شخص تدريسي لازم تكونين قدوة مثل ما
0: ما
1: ذكرتي.
0: اقدر يعني اني هسه اذا مثلا اذا جاعت طفلة اقدر اني مثلا اقول والله اني عندي شغلات اهم من عندها،
1: كل شيء له أولوية معينة،
0: اي
1: نعم
0: فمسؤوليتي تجاهها حتى لو اقصر ويا نفسي، لانه
1: تنطين حقها،
0: اني جبت
1: نعم.
0: هاي الحياة، فاني مسؤولة عن كل شيء يخصها.
1: مرات الإنسان يكون متعلق بنسخة قديمة من نفسه يا هالة، هل التغيير برأيك يعني إحنا نفقد جزء من نفسنا القديمة، ولو ننضج يعني بالتالي أكو نضوج عن نسختنا القديمة؟
0: نضوج طبعا طبعا، هذه الفلات كاركتر والراوند كاركتر، هاي الشخصية الفلات اللي هي ما تتغير، وشخصية الراوند اللي هي شخصية كل ما تجين ورا فترة تلقين شخصية متطورة متغيرة،
1: نضجين أكثر.
0: ماكو كل فترة كل فترة انت تتفاجئين مرات تدين وين هاي المرة اللي كانت، وين هاي البنية
1: نعم
0: اللي
1: بالنهاية
0: كانت،
1: هي مراحل
0: اي
1: من مراحل حياتنا نعيشها بمختلف الظروف اللي تكون بيها.
0: اي
1: عندنا فقرة خفيفة نتطرق إلها يعني وياك،
0: يلا
1: راح تجاوبين بسرعة وبدون تفكير طويل
0: اوكي
1: على هذه الأسئلة. مكان بالحلة تحسي شبهك؟ قلنا بسرعة بدون تفكير.
0: مكان بالحلة يشبهني، كان موجود
1: اللي هو
0: بس راح،
1: اللي هو
0: الحدائق مال خصروية اللي على الشط،
1: تحسي شبهك؟
0: اي يشبهني كلش.
1: زين عادة صغيرة ما تستغنين عنها، قلنا بدون
0: ما
1: تفكير.
0: اقدر. انا من الاول قلت لك انه انا افكر هواية
1: احنا
0: يلا.
1: لازم نطالب من مخرجنا يخلي لنا عداد مال الوقت حتى اقول لك خسرتي.
0: تغسيل هواية، غسل يدي.
1: تتمنين تستغنين عنها؟
0: لا لا ما اقدر، ولا
1: ما
0: ما اتمنى،
1: تقدرين.
0: لا لا
1: اوكي
0: ما اقدر.
1: زين، اكثر صفة تحبيها بنفسك؟ ممكن نفتكر.
0: احب هواية بجنون.
1: هذه المشاعر اللي
0: اي
1: تنطيها.
0: كلش هواية، مرات اتأذى كثر ما احب هواية هيك كلش هواية اوفر
1: زين راح
0: زايد.
1: يكون يربط السؤال اللي قبله،
0: اي
1: صفة تتمنين تغيريها؟
0: يعني بسرعة اسوي،
1: مثل تجاوبين
0: ابلش
1: بسرعة.
0: ابلش ابلش، مو بعدين بعدين
1: اوكي
0: شوي عندي تأجيل.
1: تمام. كتاب أو شخصية أثرت بيك؟
0: كتاب اسمه، هو أكثر من كاتب وأكثر من كتاب، بس آرثر ميلر، أكو شخصية اسمها، هذا المؤلف آرثر ميلر، الشخصية اسمها ويلي لومان، والكتاب اسمه The Death of a Salesman، يعني موت البائع المتجول، هذا
1: أكثر
0: يعني
1: كتاب أثر
0: اي
1: فيك
0: هو
1: أو
0: هذا الكتاب
1: شخصية،
0: اي هنا ذني.
1: كلمة تتمنين الناس يستخدموها أكثر بحياتهم؟
0: اي يستخدموها،
1: أكثر بحياتهم
0: وطني، بيتي،
1: هاي الكلمة؟
0: لا هو مو يقولوها، مو يحجوها، حسوها يعني بيتي
1: لا أنا
0: اني
1: أريد كلمة كلمة،
0: يحجوها.
1: أي يعني يستخدموها أكثر بحياتهم. ممكن أكون كلمة منسية أو فتشي. يعني مثل ذكرتي قبل شوية إنه إحنا
0: اي
1: نآمن بهذا الشيء.
0: اي اجازه بنهايه الحلقه اقول لك يا سلام
1: أوكي
0: صراحتي.
1: نعقبها هذه. شنو
0: اوكي
1: الشيء اللي مهما كبر الإنسان يبقى يحتاجه؟
0: امك.
1: الأم.
0: اي
1: الله يحفظها يا رب. اليوم إذا عندك ساعة كاملة فقط إلك، شلون تقضيها؟ باعتبار أنت
0: بس
1: مولم.
0: ليه؟
1: أي بس إلك. هذا شيء غريب مو؟
0: اي عزل.
1: شو تعزلين؟ تعزلين؟
0: اي
1: بس
0: عزل.
1: إلك هم تسوين فيها شيء؟
0: عزل غرابة يعني.
1: طبعا تحياتنا لكل
0: لا بالطبيعة
1: النساء،
0: انا عزل بس غرابة يعني شي عزل.
1: النسوان النادرة اللي هم حتى بالوقت فراغهم يحبون ينظفون ويقومون
0: عزل
1: بواجبات
0: واهتم
1: البيت
0: بنفسي.
1: ساعة كاملة.
0: اي والله
1: ننطيك شوية بعد ساعة
0: اي
1: إضافية.
0: والله بعد احسن.
1: تحياتنا إليك هالة،
0: حبيبي
1: نورتينا اليوم
0: تسلمي. شكرا.
1: ببرنامج نص الكلام اليوم مستمعينا. ما تكلمنا فقط عن اللغة وعن تطوير الإنسان لنفسه وعن الموقف والحق والمرأة إلى اللي تكون زوجة واليوم إلى أم، ويمكن أجمل شيء بالحياة أنه الإنسان يتغير بس ما يفقد نفسه، أنه يتعلم أكثر وينضج أكثر وتكبر مسؤولياته وتتغير أدواره، لكن تبقى عنده كلمة يؤمن بيها ومبدأ يتمسك بيه وصوت يعرف شو وقت يستخدمه. شكرا جزيلا لك
0: حبيبي
1: هالة،
0: شكرا لكم.
1: نورتينا اليوم على
0: شكرا
1: حضورك
0: لخروجنا.
1: الجميل ببرنامج نص الكلام، وهذا الحوار المختلف نوعا ما، وإن شاء الله بداية هذا الموسم بداية خير
0: حبيبي
1: برفقتك،
0: إن شاء
1: وشكرا
0: الله بداية خير.
1: في دول قلبك، وشكرا لكم مستمعينا لان رجعتوا ويانا بهذا الموسم الجديد، واكيد راح نلاقيكم كل يوم جمعه. وكنت انا وياكم مريم الزبيدي ببرنامج نص الكلام، وكان معكم المخرج مصطفى القزويني، لان الحكايه ما تكتمل من دون نصفها الاخر، لان مثل ما تعرفون برنامجنا نص الكلام لان يخص المراه، المراه هي نصف المجتمع، فبرنامجنا هو نص الكلام. نلتقي بحلقه جديده وحكايه جديده وامراه جديده تستحق ان نسمع نص كلامها وكل حكايتها. إلى اللقاء.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساءً بتوقيت جامعة المستقبل.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثاً غنياً بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم.

طارق محمد النقشبندي. ولد محمد النقشبندي في 7 يناير 1920. كان أستاذ المداحين وصاحب مدرسة متميزة في الابتهالات، وهو أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني. يتمتع بصوت يراه المختصون أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات. وكلمة نقشبندي مكونة من مقطعين هما نقش وبندي، ومعناها في اللغة العربية القلب، أي نقش حب الله على القلب. النقشبند بالفارسية هو الرسام أو النقاش، والنقشبندي نسبة إلى فرقة من الصوفية يعرفون بالنقشبندية، ونسبتهم إلى شيخهم بهاء الدين نقشبند المتوفي 791 للهجرة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. صوته الذي وصف بالأخاذ والقوي والمتميز طالما هز المشاعر والوجدان، وكان أحد أهم ملامح شهر رمضان المبارك، إذ يروي آذان الملايين وقلوبهم خلال فترة الإفطار بأحلى الابتهالات التي كانت تنبع من قلبه قبل حنجرته، فتسمو معه مشاعر المسلمين وتجعلهم يرددون بخشوع الشيخ سيد النقشبندي، وهو أحد أبرز من ابتهلوا ورتلوا وأنشدوا التواشيح الدينية، وكان ذا قدرة فائقة في الابتهالات والمدائح حتى صار صاحب مدرسة ولقب بالصوت الخاشع والكروان. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ولد القارئ محمد النقشبندي في حارة الشقيقة بقرية دميرة إحدى قرى محافظة الدهلقية في مصر عام 1920. لم يمكث في دميرة طويلا إذ انتقلت أسرته إلى مدينة طهطة في جنوب الصعيد، ولم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره. في طهطة حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ أحمد خليل قبل أن يستكمل عامه الثامن، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية. جد الشيخ سيد هو محمد بهاء الدين النقشبندي الذي قد نزح من بخارى بولاية أذربيجان إلى مصر للالتحاق بالأزهر الشريف، ووالده أحد علماء الدين ومشايخ الطريقة الصوفية، كان يتردد على مولد أبو الحجاج الأقصري وعبد الرحيم القناوي وجلال الدين السيوطي، وحفظ أشعار ابن الفارض. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن ناشئة الليل هي أشد وطئا هي أشد وطئا

0: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: صدق الله العلي العظيم. في العام 1955 استقر في مدينة طنطا، وداعت شهرته في محافظات مصر والدول العربية، وسافر إلى حلب وحماة ودمشق لإحياء الليالي الدينية بدعوة من الرئيس السوري حافظ الأسد، كما زار أبو ظبي والأردن وإيران واليمن وأندونيسيا والمغرب ودول الخليج ومعظم الدول الأفريقية والآسيوية، وأدى فريضة الحج 5 مرات خلال زيارته للسعودية. وفي العام 1966 كان الشيخ سيد النقشبندي بمسجد الإمام الحسين عليه السلام في القاهرة، والتقى بالإذاعي أحمد فراج فسجل معه بعض من التسجيلات لبرامج في رحاب الله، ثم سجل العديد من الأدعية الدينية لبرنامج دعاء الذي كان يذاع يوميا، كما اشترك في حلقات البرنامج التلفزيوني في نور الأسماء الحسنى، وسجل برنامج الباحث عن الحقيقة والذي يحكي قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي عليه السلام، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الابتهالات الدينية التي لحنها محمود الشريف وسيد مكاوي وبليغ حمدي وأحمد صدقي وحلمي أمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذهبه

صدق الله العلي العظيم. قد أجمع خبراء الأصوات على أن صوت الشيخ القارئ محمد النقشبندي من أعذب الأصوات التي قدمت الدعاء الديني، فصوته مكون من 8 طبقات، وكان يقول الجواب وجواب الجواب، وصوته يتأرجح ما بين الميترو والسبرانو. دخل الشيخ الإذاعة في العام 1967 وترك للإذاعة ثروة من الأناشيد والابتهالات إلى جانب بعض التلاوات القرآنية.

توفي إثر نوبة قلبية في 14 فبراير من العام 1976، كرمه رئيس مصر محمد أنور السادات في العام 1979 بمنحه وسام الدولة من الدرجة الأولى، وذلك بعد وفاته. كما كرمه الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدر في العام 1989 بمنحه وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، وذلك بعد وفاته أيضا. وكرمته محافظة الغربية التي عاش فيها ودفن فيها، إذ أطلقت اسمه على أهم شوارع طنطا والممتد من ميدان المحطة

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

والله دنيا خلتك تنساني، يجي وقت العتب وتعاتب وياك، أنا يمكن صعبة من دونك أعيش، حبيبي بعين لك دمعة، أسأل عليك وين كل هاي السنين، هالأيام هواية أنسى وعمر ضايع ضايع.

تغمض عيونك تريد بدوني زين واني اني شلون اغمض عيوني وكل مكان ببيتي لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلون تغمض عيونك تريد بدوني زين واني اني شلون اغمض عيوني بكل مكان ببيتي لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلوني انطيت ظهر الك مرة وردت اروح وحبك والشوق الك ردوني ومرة ردت احلم حبيبان بسواك طيوفك بعز الحلم لحقوني وياما قلت لك

ردت أغمض عيني حتى ما أشوف، تالي شاف إنك عيون ضموني، شلون أدبرها وأقول لك إيه نسيت، شلون أدبرها وأقول لك إيه نسيت، تعبر لساني وتردها سنوني اللي رادوني أعوفك من زمان وانسى حبك وابتعد رادوني، حاولوا بس رادوا اتغير عليك، تالي ملوا مني وعافوني، كانوا يسموني عاقل من وراك صاروا مخبر ترى يسموني، انا بالماعون شربتك حنان، شلون هيك ينشمر معون.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الثامنة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى ببابل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق، إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: المستقبل.
1: الكل عم يسمع المستقبل اف ام الاولى ببابل.
2: يا نسيما هب من ارض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي، بلغ الاحباب.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا، معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.
1: كل شي انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

0: إذاعة جامعة المستقبل، الجو كل إلنا.
1: وقالوا ترانا

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كل إلنا.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى البابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورن طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك.

الحب معايا وتعب.

ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك.

بكى ساعة شوق ومحبة وشهر بعد وخصام عمر هوانا بيجري بيجري شوف راحوا منه كان ساعة شوق ومحبة

بيجري بيجري شوف راح منه كام ساعة شوق ومحبة وشهر بعد وخصام عمري هوانا بيجري بيجري شوف راح منه كام ساعة شوق ومحبة وشهر بعد وخصام ويبقى الحب تايه مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين يبقى الحب تايه مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين.

لوحدي افضل حايل فيك، ما تخليش تقوم يا تلعب بيا وبيك، وما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك.

لوحدي افضل حايل فيه. ما تخليش تكون تلعب تلعب بيا وبيه. ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيه.

واحنا في عز الهنا ياما ويا

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.